ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

28 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حول طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 29 أوت 2026، سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. البحر عامة مضطرب، فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة ما بين 37 و42 درجة وتوصل حتى 45 درجة بالجنوب الغربي. فكركم اللي عندنا زوز مواعيد جايين مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نخبو فيهم أحوال طقسنا وأحوال بحوراتنا.

0: في دقيقة نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير فيكاند على إذاعتكم موزايك إف إم. احنا خلطنا ساعتنا الثانية، عنا فيها موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش نسألوهم على أحوال طقسنا، والناس الكل تسأل ويبعثونا وقتها باش تتعدى هالموجة هذية نتاع الحرارة، إن شاء الله ربي يعديها على خير. عنا زادة موعدنا مع فاطمة نسموها في دقيقة حظ، نجيو للموزيكا الراح الفنان التونسي علي رياحي غنينا
1: يا ابو سعيد العالي.
0: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك إف إم، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عادن حوات في جازة تفام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة أمس، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن الشروع بداية من غرة سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. والي المنستير عيسى موسى يدعو ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. في الشأن الدولي، بحرية الحرس الثوري الإيراني تؤكد أن التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح هي كذبة واضحة، مبينة أن المضيق مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على نحو 20% من احتياطات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة في كاراكاس مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة. ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هذا الاتفاق، واكتفى بالقول بأن الولايات المتحدة تحصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار بالمير من احتياطات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. والرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز ترحب بالاتفاق وتقول إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. في الختام، سماع طلقات نارية وانفجارات ليلا في عاصمة النيجر نيامي في محيط القاعدة العسكرية في المطار الدولي الذي سبق أن تعرض في هذه السنة لهجومين شنهما إرهابيون وفق ما أفاد سكان في المنطقة لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند. الأولى في تونس.

0: صباح الخير يا صباح النور، سلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا الموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلت ميلة، تشبوه على موقعنا عزيزة توانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: معنا سي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير.
2: صباح النور ميرا، مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك سي سرحان. نسألوك على الطقس، الطقس السخانة هذية اللي باش تتعدى مازالت متواصلة بالحق؟ معناها الناس هذا هو السؤال، تعرف
2: صحيح الناس الكل تسأل وقتاش نعود إلى الأرقام الطبيعية، وقتاش نبعد على موجة الحرارة اللي قلقتنا وقلقت حتى في تعاملاتنا اليومية، مزاجنا، جودة النوم، كل هذا قلق الناس الكل. الحمد لله أولى البشائر قلنا وأكدنا لكون كل ما تشتد أزمة إلا ويأتي بعدها انفراج.
0: الحمد لله.
2: هذا هو المهم. قاعدين نسجله في التراجع من حيث الأرقام وحتى من حيث درجات الحرارة المحسوسة. مهم جدا كونه المعدلات العادية اللي مستنسين نسجلوها قاعدين نرجع لها بصفة تدريجية مباشرة إلى توقعاتنا في درجات الحرارة لهذا اليوم، باش تكون ما بين 36 و 40 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 41 و 46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. ما ننساوش اليوم هو آخر يوم في فصل الصيف، وغدو نستقبل أولى أيام الخريف.
0: إن شاء الله إن شاء الله نعيشوها الخريف.
2: أي إن شاء الله باش نعيشوها. ليش؟ على خاطر نعرفوا اللي الخريف يعني في الفترات الانتقالية عادة ما تكون الأمطار موجودة، وبشائر الأمطار باش تكون فعلا موجودة بداية من هذا اليوم في الواجهة الغربية للبلاد. استنسنا بهذه التقلبات الكلاسيكية صح التعبير في الواجهة الغربية للبلاد، نسجل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. هذا طبيعي، مسار هذه الخلايا الرعدية أحيانا يتجه نحو الجهات الشرقية، أحيانا يأخذ مسار آخر جنوبي أو شمالي، نتبعوه دوما من خلال صور القمر الاصطناعي. إمكانية واردة أيضا لتساقط البرد بأماكن محدودة، رياح نحافظوا على اتجاهاتها من القطاع الشرقي لكن مش تكون قوية نسبيا بالسواحل الشمالية، وبالتالي هذا يعطينا بحر مضطر بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بداية من هذا اليوم باش نستنسوا بالتقلبات الجوية اللي بتكون الأمطار فيها بكميات متفاوتة، معناها الوضعيات الجوية متكررة ولكن متشبهش لبعضها من حيث تمركز هذه الخلايا الرعدية أو من حيث شنو تعطينا بكميات أمطار. بطبيعة الحال إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله تكون بداية خريف طلع خير على بلادنا، إيجابية على معظم القطاع الفلاحي، وخاصة نعرف للأمطار كل ما تنزل كل ما تخفف من درجات الحرارة المرتفعة ومن الإحساس العام بالسخان. كيف كيف لحد نفس السيناريو يتكرر، الواجهة الغربية للبلاد هي المعنية الأولى بهذه التقلبات الجوية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة تتراجع كذلك ما بين 32 و 37 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 ببقية الجهات. ممكن توصل في بعض الأماكن، واللي نحكيه على بعض الأماكن مش جلها، توصل 45 درجة، وهذا هو الإيجابي. يعني نقطع مع الأرقام المرتفعة، نعود إلى الحالة الطبيعية أو نقارب المستويات والمعدلات العادية اللي مستنسين نسجلوها في أواخر الصيف وفي بداية الخريف. إن شاء الله ربي يسترنا. فقط نختم بتوصيات، خاصة نعرف كيف نتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في الأودية. هذا باش يكون وارد في الأيام المقبلة. درجات الأمطار الكبيرة هذه نحضروا الناس الكل، بعد الحرارة باش تجي الأمطار، ولكن الحمد لله نرسخ دوما كيفية التعامل، ثقافة التعامل مع التقلبات الجوية. وما أدراك ما التقلبات الجوية اللي أحيانا تكون متطرفة، ولكن الحمد لله نحن نستبق ننظر ونعلم الناس الكل باش يحتاطوا، وهذا هو الأهم.
0: يعطيك ألف صحة، نشكرك
2: باشا.
0: يعيشك. معنا سي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا نرجعوا لكم.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. لا تكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: 47 دقيقة. رجعنا لكم، رجعنا المستمعين، وخلطة فاطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون البرج ناري اللي هو برج الحمل، فما بداية النهار فيها أخبار يفرح وإلا اتصال كان يستناه. الثور يوم مناسب باش تكمل أمورك المالية، الحظ يرافقك إذا تتحرك بثقة. الجوزاء لقاء ماهوش متوقع ينجم يفتح لك باب جديد في العاطفة، راهي كلمة صادقة تعمل الفرق. السرطان ركز على التفاصيل، فما فرصة باش تثبت قدراتك في الخدمة وإلا زيدة في حاجات أنت كنت تتمنيها، نجم نحكيو على الفلوس. الأسد يوم مليان نشاط حيوية، الحظ معاك في المبادرات الجديدة لكن تجنب التسرع في المصاريف. العذراء ترتاح من ضغط عشته في الأيامات الأخرى، فما شخص قريب ينجم يقدم لك مساعدة مهمة. وأنت يا ميزان راهو نهار مناسب للمصالحة وإنهاء زيدة يلزمك سوء التفاهم ماديا، زيدة فما انفراج بسيط. العقرب راهي ثقتك في روحك تكبر وهذا يخليك تحقق تقدم في مشروع وإلا هدف شخصي. والقوس عنده سفر، عنده زيادة تنقلات تكون موفقة، إذا عندك مقابرة راهي المؤشرات باش تكون إيجابية. الجدي خليك مرن في التعامل مع الناس، لكن التعاون هذا اليوم ينجم يجيب لك نتيجة أفضل في العمل. والدلو فما فكرة جديدة وإلا عرض ماهوش متوقع يستحق تفكير، حتى في الحب الأجواء تميل للرومانسية. ونكملوا مع برج الحوت، الحظ يضحك لك فيها الصبحية، فما فرصة مميزة نجم تظهر في آخر النهار هذا إذا تكون حاضر ومستعد.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: السابعة وسبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم مستمعينا، نقول لكم صباح الخير وإن شاء الله نهارنا خير وأحسن وأرفق وأرحم من الأيامات اللي تعديت، وإن شاء الله يا ربي واحد الأمل عمره ما يتقطع مع هالحياة مدام الإنسان موجود على قيد الحياة، مدام ديما فما الأمل. يلا احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، نبدوها مع زميلنا أحمد عدالة في سبور إكسبريس، عنا زادة الميتيو دي بلاج نشوفوا شتوت اللي نجموا اليوم نعوموا فيهم ونبحروا فيهم، وعنا زادة الغيكاب دو لسمين نجيو للموزيكا. نجاة الصغيرة تغنينا محلاها عشت الفلاح، نحب نكونوا مستبشرين مقبلة المعهد الوطني للرصد الجوي قالونا أنه يمكن إن شاء الله في الأيامات القادمة فما أمطار، إن شاء الله يا ربي أمطار الخير وأمطار النعمة والرحمة على بلادنا. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس غيكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفن، تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كفن. البرمجة

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإقبال الكبير للمواطنين على محطات الوقود إثر تداول خبر إضراب أعوان نقل المحروقات أدى إلى نفاد سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات، وفق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين، نافيا وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. والمسؤول يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت بعد تكثيف عمليات التزويد من خلال تولي شاحنات نقل كميات من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس وسخيرة إلى مختلف محطات الوقود. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية الجديدة وإلى غاية 20 أوت الجاري يقدر بنحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي عبر البوابة viscolaire.education.tn. في الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. في المقابل، بحرية الحرس الثوري الإيراني تؤكد أن التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح هي كذبة واضحة، مبينة أن المضيق مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. وزير المالية في نيبال يؤكد لوكالة رويترز أن البلاد تحتاج إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الأعمار في أعقاب الفيضان المدمر منذ أيام. وأدى انهيار جليدي وقع يوم الأربعاء الماضي إلى اندفاع سيل هائل من الصخور والجليد والطين والحطام عبر شبكات الأنهار الجبلية في جبال الهيمالايا، مما أدى لحدوث فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص في نيبال ومنطقة تيبت في الصين، ولا يزال أكثر من 2,000 شخص في عداد المفقودين. المحامون في المغرب يؤكدون عدم التراجع عن إضرابهم المستمر منذ نحو 2.5 شهر احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة، ما أدى إلى ترك العديد من المتقاضين دون تمثيل قانوني أمام المحاكم. معهد روبرت كوخ الألماني يقدر عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا بنحو 15,800 وفاة منذ شهر أفريل الماضي وحتى منتصف شهر أوت الجاري، في حصيلة قياسية هي الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات. ووفق المعهد، سجل نحو 9,600 وفاة خلال أسبوع واحد فقط في نهاية شهر جوان الماضي، بالتزامن مع موجة حر تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق. نهاية الموجز خدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عديلة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور ورحب بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. الموعد اليوم مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم 4 مباريات في حمادي العقل بيراد، نادي الإفريقي يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة، تحكيم لحسام بولعريس وحكم فار باش يكون جمال الدرعية. بشتيوي بالمرسى، أول مباراة في تاريخ سقيط الدير في الرابطة الأولى ضد مستقبل مرسى. لوك الماتش هذا يطلع بـ4:30 كما مباراة النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. عبد السلماني هو الحكم ووائل المحويشي هو حكم الفار. في بن جنات، الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه الملعب التونسي حسني النايلي باش يظفر الماتش هذا، ومحمد بعبيد هو حكم فار. الاتحاد الرياضي المنستيري لم ينجح في تسجيل كل منتدى به بسبب كما سمعتوا البارح كان معنا ناطق الرسمي للاتحاد الرياضي لمونستيري علي البحوري، ثم برشا مشاكل على مستوى الحصول على التراخيص اللازمة لتحويل الأموال الخاصة بمنح تكوين

0: بعض اللاعبين، وبالتالي عقوبة الفيفا للأسف بالنسبة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستير لم يتم رفعها، وسببه 49 أورو هي اللي خلت الاتحاد الرياضي المنستير يفشل في تسجيل اللاعبين القادمين. 49 أورو هي ذي منحة تكوين اللاعب ياسين الشيخ وليا. آخر مباراة اليوم تجمع في الطيب المهيري نادي رياضي الشقسي بالترجي الرياضي الجرجيسي، زوج ممثلين اللي يلعبوا كاف الأسبوع القادم 5-6 سبتمبر القادم، والماتش باش يزفر محمد علي قروية، وفي الفار باش يكون برونو إشتيفيش. نسينا باش نقولوا ماتش اتحاد الرياضي المنستير بيزفر حسني النيلي، وفي الفار مش محمد بعبيد، هيلدر ماليرو من البرتغال كيف وكيف برونو إشتيفيش اللي باش يكون في الفار في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسية. غدوة أربع مباريات في الشهد الزويت، الشهد العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، في حمام لنف نادي الرياضي بحمام لنف يلعب ضد السي أ بي، في بوجمعة الكبيتي الأولمبي البيجي اللي نجح في تسجيل كل لاعبين منتدبين الجدد يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردين، والأولمبي في ملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يواجه النجم الرياضي بالمتلوية. فقط للتوضيح، الأولمبي البيجي نجح في رفع منع من الانتداب وتسجيل لاعبيه، لكن مازال ما خداش رخصة المشاركة الخاصة بالملعبية ذوما، ومبدئيا مش يكونوا غايبين على مباراة الاتحاد الرياضي بنغردين حسب مراسلنا في الجهة إيهاب النفسية. نحن تحكينا كونه الأولمبي البيجي رفع المنع من الانتداب، منتدبين جدد هما كل من الكامروني ماكسويل جوميكو، بنين إبراهيم أقولولا، يوسف عزيب، حمزة المبروك، مهدي الخيري، ومحمد أمين بن عماري، حي العشوري، أسامة سياري، وخالد الهمامي، والحارس حمدي شعيرات. الاتحاد الرياضي بنغردين أعلن رسميا عن التعاقد مع متوسط الميدان رمضان مونغيدي. رمضان مونغيدي كان عم ناوي يلعب في الجي اس كا الشباب الرياضي بالقيروان، هو من فريق الوسط عمره 24 سنة، والملاعب الثاني هو محمد شريف كامارا ومتوسط ميدان زاد عمره 22 سنة، الموسم الماضي زاد كيف كيف كان يلعب في الشباب الرياضي بالقيروان. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أعلنت عن قرار جديد يخص ملتقي تيل كورة، ستتولى الرابطة توزيع توفير الحوام الخاصة بالكرات اللي بلو وذوق منحطوا عليهم الكرة، باش يولي كل ملتقط كرة يلزمه يهز الكرة في كافة مباريات يحطها فوق البلو وذوما ويرجع البلاستو بشكل مباشر. الهدف هو ضمان سير اللعب بسلاسة وتفادي أي تعطيل أو إرباك لمجريات المباريات. النادي الافريقي يعقد نهار الاحد 9 متاع الصباح الجلسه العامه التقييميه، باش يتم خلالها تلاوه التقريرين الادبي والمالي، باش يتم المصادقه والتصويت عليهم بطبيعه للمصادقه من طرف المنخرطين. المنتخب الوطني التونسي باش يلعب زوج مباريات وديه، وعنده زوج مباريات رسميه نهار 24 سبتمبر ونهار 29 سبتمبر ضمن تصفيات كاس افريقيا الامم ضد اوغندا ثم ضد بوتسوانا، ومن بعد عنده زوج مباريات وديه مانو جورني فيفا هذه فيها تقريبا اسبوعين تقريبا، باش نلعب نهار 3 اكتوبر ضد المنتخب المالي وين في ملعب الطيب المهيري بصفاق، ثم بعدها بثلاث ايام باش نلعبوا يا اما في بنجانات بالمنستير او الملعب الاولمبي بسوسه، ومبدئيا راهو مبدئيا ضد منتخب البنين لانه منتخب البنين كان وافق ثم رفض وتواصل نيغوسياسيون معاه ومفاوضات من اجل كونه يثبت المباراه الوديه هذه. والمنتخب الوطني اقل من 21 سنه تعرف البارح على منافسه في الدور النهائي لدوره العاب البحر الابيض المتوسط، ربحنا البارح ايطاليا 3-1 في الماتش هذا في العامنة في إيطاليا بطبيعة ضمن الألعاب المتوسطية. المنافسة نتاعنا باش يكون المنتخب الجزائري اللي تعادل مع المغرب 1-1 بعد نهاية التوقيت القانوني، يلعبوا ضربات جزاء 4-3، المنتخب الجزائري هو اللي يتأهل والفينال نهار الأحد 6 متاع العشية. في كرة اليد زاد في تورنتو 2026 السيدات تألقوا وباش نلعبوا الفينال ضد إيطاليا. اليوم عندنا برنامج كبير برشا في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، باش نلعبوا في جيدو مرام جمور تواجه البرتغالية ماغريدا صوفيا براس في وزن 6 أقل من 63 كيلوغرام العشاء غير 4 متاع الصباح. قصي بن غارس يدخل منافسات ربع نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام العشاء أو 4 متاع الصباح. أريج أعجاب تدخل منافسات الدور ربع نهائي أقل من 78 كيلوغرام ل 11 غير 4 متاع الصباح. وسوار الذويدي تلعب ضد جراسيستير لاو من فرنسا في ربع نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام ل 11.5 متاع الصباح. تنس الطاولة ثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيدي يلعبوا ضد ثنائي من سان مارينو في ثم نهائي منافسات الزوجي المختلط 9 متاع الصباح. وفي الترياتلون محمد عز الحمدي وسيف الدين السامي يلعبوا نهائي سباق الترياتلون الفردي الأربعة غير 4 متاع الصباح. وفي الرماية ألفا شيرني وهيفا بوحريزي يلعبوا تصفيات الرماية بالمسدس الهوائي 10 متر 49 متاع الصباح. الانجليز زاد وسام عبد الرحمن يلعب ضد الايطالي كارلو البرتو كانياتو في ربع النهائي الفردي 5:30 نتاع العشيه. كره السله 3 في 3 3 ضد 3 بياسور. منتخبنا الوطني الرجال يواجه منتخب تركيا مال 3 ودرجين ثم يلعب مع ايطاليا 9 ودرج في مرحله المجموعات. وفي كره اليد الرجال منتخبنا الوطني اللي يشارك به فريق الاوسط منتخب الاوسط يواجه كوسوفو في مباراه تحديد المراكز من 5 إلى 8 المصعدين نتاع القائله. تخت مباريات خارج تونس في الانفيلد اليوم نص نهار ونص في البريمير ليج. ليفربول تلعب ضد توتنهام في الفيتاليتي ستاديوم. بورنموث مال 3 تلعب ضد ايفرتون في نفس التوقيت. كوفنتري يلعب ضد هال سيتي. والخمسة ونص متاع العشية توتنهام يلعب ضد نيوكاسل. وفي الليغا ليفانتي تواجه بيتيس 4 متاع العشية. 6 ريال سوسيداد اسبانيول برشلونة. والثمانية ونص متاع الليل إشبيلية تواجه أتلتيكو مدريد. في جنة كرة القدم في الأرتيميو فرانكي في السيريا في استاد أرتيميو فرانكي فيرونتينا تلعب الخمسة ونص ضد فروزينيني في نفس التوقيت. مونزا أودينيزي ساسولو تورينو. والثمانية غربوع متاع الليل اليوفي تلعب بارما. وفي البوندسليغا فريق لياس الصخير جديد كولن فريق قديم جديد ورجع كولن يلعب ضد هوفنهايم مساعتين ونص. ماينز باتربورن بطبيعة مساعتين ونص. لايبزيغ يلعب ضد بوروسيا مونشنغلادباخ. يونيون برلين يلعب ضد أينتراخت فرانكفورت. والخمسة ونص متاع العشية بوروسيا تورتموند تلعب ضد هامبور. وفي الليغان زوز أو ثلاثة مباريات لهمين. ستراسبورغ ضد لونس 4:45 متاع العشية. لوريون فريق منتصر طالب يلعب 8:45 ضد تروا. وليون يلعب في نفس التوقيت ضد لوهافر. أنا شاهد كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بونيت. نخليكم توا مع أميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

حتى ل 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور. جست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما.

0: معكم انتوما ونرحبوا برشا بضيفتنا دكتورة ملاك سيدي، مساعدة استشفائية جامعية في أمراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمانة وعضوة في الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية. مرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة ميرا، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا، منورتنا. أكسيون كبيرة هذية لي فولي دو لا تومال، حكينا على أكسيون هذية اللي منظمتها الجمعية.
1: دونك الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية تنظم نهار 6 سبتمبر إن شاء الله، نهار لحد معناتها مش لحد هذا، لحد اللي بعده
0: ايه؟
1: مع السبعة في اللاك 1
0: سبعة تاع الصباح.
1: اللاك 1 سي ان سيمي ماراثون، هو سي اون كورس اسمه لي فولي دو لا تومال، فما ان باركور نتاع 5 كيلومتر ومتاع 10 كيلومتر. دونك شنو هو الهدف احنا من الكورس هذايا؟ هو الأهداف من الجمعية نتاعنا هو تحسين وضع الأمراض، المرضى اللي عندهم المرض اللمفوما. ومن التجهيزات اللي ناقصتنا هو ان فوتوي دو شيميوثيرابي اللي يكون كونفورتابل وادابتي للباسيون اللي باش يعدي في السبيطار شيميوثيرابي تدوم قرابة 4 ولا 5 ساعات.
0: معناها اليوم كي يمشي المريض على شنو يقعد؟
1: هو يقعد فما ان فوتوي اما اي ني با كونفورتابل، موش ادابتي للعب شقد 5 سوايع ويعدي في الشيميوثيرابي مع اللي شنو يصير الوقت اللي هو يعدي من غثيين وقلق وكل.
0: اي ربي معاهم، ان شاء الله ربي يشفي الجميع. احنا توا شكون ينجم يجي يشارك في الاكسيون هذيا؟
1: دونك تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك ولا انستغرام نتاع لاسوسياسيون تونيزيان دو مالاد اتان دو لانفوم اتومال ATUMAL.
0: ايها، واحنا نقولوا مستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويشوفوا حاتينا الافيش والاكسيون كلها، توا يلقاو المعلومات كلها
1: ويلقاو ليان دانسكريبسيون باش ينجموا يقيدوا.
0: معلنا متاكده انه برشا من مستمعينا باش يكونوا حاضرين، خاطر التوانسة عمرهم يغيبوا، خاصه وقت اللي تكون المساله عندها علاقه انه نعاونوا ونساعدوا الناس مرضى. شكرا برشا، نشكرك برشا دكتورة ملاك سيدي، نورتنا. كما قلنا مساعده استشفائيه جامعيه في امراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمانة، نورتنا دكتوره.
1: ميرسي،
0: عايشك الله، نرجعوا لكم.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عاد الحوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابي محضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: 8:38 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا فقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ومعانا شي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يا صباح الخير يا صباح النور.
2: صباح الخير أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزايك.
0: يا عايشك، نسألوك على حوال شتوتنا اليوم، ما الناس تحب تبحر.
2: نعم. بالنسبة لهذا اليوم كما نلاحظوا سماء مغشات بسحب مرتفعة، سحب عامة معناتها كثيفة الآن بالشمال مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ما زالت قوية نسبيا قرب سواحلنا الشمالية، وبالتالي البحر ما زال مضطرب بالشمال، سواحل الشواطئ جهة تبرقة بن زرت، كذلك حتى غر الملح ورفراف، ووصولا حتى إلى خليج تونس. البحر ما زال مضطرب بالنسبة لهذا الصباح، يبدأ تدريجيا أقل معناتها اضطراب يمكن غدوة الصباح، لكن بالنسبة لبقية الشواطئ جهة المنستير سوسة المادية وصولا إلى شواطئ جهة جربة جرجيس وصفاقس تكون معناتها الرياح أقل قوة، وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب. بالنسبة لدرجات الحرارة تقريبا ما بين 36 40 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتتراوح ما بين 41 و 46 درجة في بقية الجهات مع ظهور شيلي، أقل بقليل درجات الحرارة من الأيام الفارطة. والحمد لله إن شاء الله بداية من تقريبا 2 أو 3 سبتمبر نجم نقوله تبدأ معناتها تنخفض بالكدا وترجع إلى المعدلات العادية لهذه الفترة بإذن الله.
0: إن شاء الله. نشكرك برشا على كل المعلومات. يعيشك ربي فضلك. يعيشك. يلا نرجعوا لكم.

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سهارة توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: يلا خلطنا الموعدنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نبدأ بالأخبار الأول واللي جينا من عمادة الأطباء اللي تحذر من مخاطر موجة الحر. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء البارح جمعة 28 أوت المواطنين في مختلف جهات البلاد إلى توخي أقصى درجات الحذر أمام موجة الحر الاستثنائية، ودعا إلى تجنب التنقل إلا عند الضرورة وشرب الماء بانتظام وتفادي التعرض للشمس ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية، مع مزيد الحذر بالنسبة لكبار السن والرضع والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة، والتوجه للطبيب عند ظهور أعراض ضربة الشمس. احنا الحمد لله يا ربي المعهد الوطني للرصد الجوي طمنا وقالنا إن شاء الله يا ربي الموجة هذه قاعدة تهبط تدريجيا، ومن نهار الاثنين نهار الثلاثة يرجع الطقس هكذا يخف شوية نرجع للمعادلات العادية. منظومة كهروضوئية عائمة بسد سيدي البراق. احتضنت وزارة الفلاحة نهار الخميس 27 أوت ورشة لإطلاق دراسة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق في ولاية بيجة. المشروع يندرج ضمن تعاون ما بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية، ويهدف إلى استغلال سطح السد لإنتاج الطاقة المتجددة والحد من تبخر المياه، مع دراسة الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية تمهيدا لتقييم إمكانية تعميم التجربة على سدود أخرى. قولوا احنا ان شاء الله يا ربي. منتجو المياه ينفو تعمد حجب المياه المعلبة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية نهار الخميس 27 أوت أن الأخبار المتداولة حول تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية أو تخزينها للمضاربة لا أساس له من الصحة، وأوضحت أن اضطراب التزويد يرجع أساسا إلى ارتفاع الطلب بحوالي 30% خلال الصيف هذايا بسبب موجة الحر، إلى جانب انقطاعات الكهرباء اللي أثرت على نشاط بعض وحدات الإنتاج، مؤكدة أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها بالنسبة للتنسيق مع وزارة التجارة لضمان التزويد وتوزيع الكميات المتوفرة على مختلف الجهات. وإحنا كنا سمعنا معناها برشا متدخلين على موزايكا فام وقالوا أنه إن شاء الله يا ربي من ليمت الأولى شهر سبتمبر 1 سبتمبر يحب يكون هيرين أخرين يرجع النسق العادي لتوزيع المياه.

0: الخير يسبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. خلطنا لساعتنا الرابعة، نبدأوها بأصواتكم في صندوق عجب هذاك عليه ديما فكركم في النمر 71 113 13. سجلوا أصواتكم وأحنا نوصلوها عنا زادة فقرتنا ولاد البلاد. واليوم ولاد البلاد باش يهزونا لصفاقس ويحكيوا لنا على صفاقس وعلى التريكن زادة البلايص اللي نجموا نمشيو نزوروهم كي نحبوا نمشيو لصفاقس. نجيو للموسيقى على بابي غنيها ملحم بركات. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
3: آه يا حلو،
4: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم. تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكلاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير، جروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع تذكرتي.تي.إن بمساهمة موزايك فام.

وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة تبلغ نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تدعو كافة الفلاحين وأصحاب معاصر زيت الزيتون الراغبين في الانتفاع ببرنامج فرش مادة المرجين بالمستغلات الفلاحية التابعة لولاية بن عروس إلى الاتصال بها لتقديم مطالبهم، وذلك قبل انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون. وتأتي هذه الدعوة عملا بالمنشور المشترك بين وزير الفلاحة ووزير البيئة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتصرف في هذه المادة بهدف تثمينها واستخدامها في المجال الفلاحي كسماد عضوي بالضيعات الفلاحية. في الشأن الدولي، الأمين العام لحزب الله اللبناني يعلن رفضه اتفاق الإطار بين لبنان والاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن حزبه الذي خاض حربين مع الاحتلال في السنوات الأخيرة لن يستسلم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يضمن للولايات المتحدة سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية في فنزويلا، ومسؤولون أمريكيون وفنزويليون يؤكدون أن هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم سيجلب استثمارات خاصة إلى فنزويلا بنحو 100 مليار دولار. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، وقد خضعت حكومتها لضغوط شديدة من إدارة ترامب منذ أن أطاحت قوات أمريكية في شهر جون في الماضي بالرئيس نيكولاس مادورو وألقت القبض عليه. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.

0: ديشنا دقيقة كلمتونا على 71-113-13 يلا نوصلوا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: صندوق عجب دار مسنين عزيز وشيب ببلاش ماء. المسنين في دار مسنين ما عندهمش ماء. السلام عليكم.
3: والله يا صندوق عجب من العجب نعيشوا فيه. والله البارح يقصوا علينا من 11 متاع الصباح لثمانية متاع الليل، يعاودوا يرجعوا ساعتين، يعاودوا يقصوا علينا من 10 متاع الليل الغدويكة 9 متاع الصباح. واليوم جي تقرأ في الكومينيكي تقرأ روحك تكشف لي زون ليسونسي يقصوا عليك ولا يبيهي وما منعنا يزي ما عملوا البارح ليه كمام يعاودوا يقصوا عليك اليوم. معناتها غيمو سيدي نام بوكتكوا ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي وكاو.
4: ألو عن سلامة مزايك نحبوا توصلونا صوتنا أو اللي ستيك تقول لك قاعدة تقص بالديتاي وتوضح. احنا في منطقة دار شعبان فهري ناس قص علينا وناس ما قصرتش عليهم أربع أيام ما قصرتش عليهم من فين العدل وفين هذا
1: صندوق عجب.
5: صباح الخير ويكند
6: كاليبسو.
7: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أورانج.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج
2: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا ليلى ويلك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فاهم كنت زي ما بفهم.
2: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
2: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بنك ديليس بيات جيلي سناب الكارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.

0: هي رحلة نكتشف فيها بلادنا والشتوت ساعات هم معناها بقايا ما نعرفوهم مش نحبوا نكتشفوهم مع أولاد البلاد. واليوم أولاد البلاد باش يهزونا لصفاقس.
1: أولاد البلاد
2: نحبها برشا ان شاء الله نقدم اكثر واكثر واكثر. احنا عندنا بلاد العربي اللي نقولوا احنا السور الوحيد اللي هو مسكر من رابع شيره، ما مش كيما الولايات الاخرى تلقى فما قصه ولا حاجه وفيه البيبان نتاعو. دونك في وسط بلاد العربي هي القلب النابض والحياه، الحيره في الصناعات التقليديه، الماكله البنينه، الخضره، لي زارتيزون هكا اللي يصلح الصباط، الملاخ احنا نقولوا، القماش، الدبش، الطباق، كل شيء يعني فهمت فيها كل شيء قلب النابض. وعندنا بحر، بحر بطبيعته توا معناها في تراجع نسبي لمحالة، لكن فيه كورنيش ويهز امتداد حتى للكازينو. الكازينو طوى ما شاء الله معناه حل من 2015، عاودوا استرجعوه الأهالي وولات الناس كلها تمشي تسهر غادي حتى تعوم، معناه ما شاء الله معناه فسحة، فسحة شاطئية تعمل صوتين كيف هيح ليميتي معناه في الكبر، لكن ما شاء الله تهز آلاف آلاف مثال في كل نهار تدخل وتخرج عباد يعني الصفاقسية من كل حد من وصول. أنا أعرف حر الشفار اللي هو على بعض معناه 30 كيلومتر من المدينة، يلم هيك المليون و200 ألف ولا مليون و400 ألف ساكت. دونك فاقس الماكلة احنا عنا تقاليد من أمتعنا، احنا عنا تقاليد في الأكل خاصة الحوت، نوعية السمك تعرف عليها احنا اللي نمتازه، أكبر ميناء نتاع قوارب للصيد فهمت موجود في سفاقس، أكبر فلوت للمصيد التن للجمبري للأسماك الأخرى موجود في سفاقس. ثم عنا يعني من باب حر تجم تقول من الكازينو حتى لسيدي منصور، زادة عنا برد آخر زادة سيدي منصور تمتاز يعني بمهرجان عريق فيه 60 سنة مهرجان ثقافي وفيه التقاليد وفيه كل شيء يعني يوريو التقاليد نتاع والعادات نتاع المنطقه هذيك. دونك خلص فما توا ظاهره جديده لاجروتوريزم، يعني تلقى بقعه كبيره فيها زيتون وفيها الخضار وفيها الواحد وتمتاز يعني بالخضره بالواحد، ويصير فيها ميزودوت يعني ميزودوت تنجم تمشي تعدي فيها ويكان، تنجم تعدي فيها سهريه، تنجم تعدي فيها نهار، اللي هو يعني بعيده على الضوضاء المدينه، بعيده على كل شيء. عندنا احنا مناطق يعني راهو معناها احنا لو كان نتحلوا على السياحه عندنا المحرز زاده مدينه المحرز ما شاء الله، محرز ما بعد المحرز سيدي احمد عبسه الاثار يعني كم هائل من الاثار تاريخيا. عندنا طينا لهنا على بعد 10 كيلومتر من وسط البلاد، هي منطقه اثريه كبيره برشا.
1: ولاد البلاد موزيك فم في صفاقس 95.3.

قدم أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3G انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3G جروب، هوفر، جولدن كارتاج، إيجيبت إير، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، قناة التاسعة وموزايك فام.

0: رجعنا لكم توا 9:57 الوقت يجري. احنا خلطنا ساعتنا الخامسة عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطمة. عنا سيانس شينيك ذوما كما قلنا الشباب اللي يخدم في الصيف يحكيون على التجارب بتاعهم. عنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, وعنا كرياسيون تونيزيان, وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013. انجيو للموزيكا الفنان الليبي الراحة اللي يظل ربي يرحمه محمد حسن يغني لنا يسلم عليك العقل. نهاركم طيب, ان شاء الله نهارنا كما قلنا معناها ان شاء الله نهارنا خير, ولينا هكا مشيتش معناها تا كله يتعدى ما يدوم حق. يلا خليكم مع زميلتنا خاولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار, وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش. على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب, اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: ما تفلتش راس وتفرهد.
1: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيادة Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling مع Max Box 5G عندك internet très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Max Box 5G Orange حاجة أخرى. عندك Orange.
2: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر.
3: وأنا غني لحبك أنا وغني
2: ودي جي باش في ميموريز. La Diva Emina Fakhet accompagnée de la troupe Riaz Boudinar Al-Ahad 30 août fi Foulamour Gamart et tsekret alqaou ma rescrit.tn ou application Ija ou ala 22 09 09 09 09.

حريق جبل مزاتة بمعتمدية بارغو وفق ما أفاد به مصدر محلي لموزاييك. والمصدر ذاته يبين أن وحدات الحماية المدنية والتجهيز ومصالح الفلاحة لازالت متمركزة إلى حد الآن على عين المكان لمواصلة عمليات تبريد الجيوب النارية ومنع تجدد اشتعال النيران في حال هبوب رياح الشهيل. وقد تم تسخير جميع الإمكانيات والمعدات والتجهيزات إلى جانب طائرة عسكرية لإخماد الحريق نظرا لصعوبة التضاريس وفق ما نقلته مراسلتنا نبيها الصادق. تقلص حدة الحرائق في الجزائر بعد أن أودت بحياة 12 شخصا ودخول البلاد في حداد لمدة 3 أيام. ووفق آخر المعطيات نقلا عن الحماية المدنية فقد تمت السيطرة على أغلب الحرائق ولم يتبقى منها سوى 5 حرائق مشتعلة حاليا تتوزع على حريقين بولاية جيجل وحريقين بولاية ستيف وحريق واحد بولاية تبسة. وسائل أعلام إسبانية تفيد بأن المركز الوطني للاستخبارات أبلغ وزارة الداخلية بأن 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالإرهاب تمكنوا من دخول مدينة سبتة خلال موجة التدفق الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 من شهر جويليا الماضي. وبحسب المصدر ذاته جاء تحذير الاستخبارات بعد وقوع عملية الدخول الجماعي حيث أحيلت المعلومات المتوفرة بشأن الأشخاص 3 إلى وزارة الداخلية للتحقق منها وتحديد أماكن وجودهم والعمل على القبض عليهم. قادة إيرانيون يقرون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة حيث دعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد رئيس البلاد بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو 1/3 بسبب العقوبات والحصار من قبل الولايات المتحدة. لكن طهران لم تبدي تراجعاً اليوم متعهدة بالصمود في وجه الضغوط الأمريكية ومواصلة المسار الدبلوماسي والحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز الذي يمنحها ورقة ضغط نظراً لقدرتها من خلاله على تعطيل أسواق الطاقة العالمية. ارتفاع حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 شخص في مؤشر على هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند. الأولى في تونس.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون البرج ناري اللي هو برج الحمل، فما بداية النهار فيها أخبار يفرح وإلا اتصال كان يستناه. الثور يوم مناسب باش تكمل أمورك المالية، الحظ يرافقك إذا تتحرك بثقة. الجوزاء لقاء ماهوش متوقع ينجم يفتح لك باب جديد في العاطفة، راهي كلمة صادقة تعمل الفرق. السرطان ركز على التفاصيل، فما فرصة باش تثبت قدراتك في الخدمة وإلا زيدة في حاجات أنت كنت تتمنيها، نجم نحكيو على الفلوس. الأسد يوم مليان نشاط حيوية، الحظ معك في المبادرات الجديدة لكن تجنب التسرع في المصاريف. العذراء ترتاح من ضغط عشته في الأيامات الأخرى، فما شخص قريب ينجم يقدم لك مساعدة مهمة. وأنت ميزان، راهو نهار مناسب للمصالحة وإنهاء زيدة يزمك سوء التفاهم ماديا، زيدة فما انفراج بسيط. العقرب راهي ثقتك في روحك تكبر وهذا يخليك تحقق تقدم في مشروع وإلا هدف شخصي. والقوس عنده سفر، عنده زيادة تنقلات تكون موافقة، إذا عندك مقابرة راهي المؤشرات باش تكون إيجابية. الجدي خليك مرن في التعامل مع الناس، لكن التعاون هذا اليوم ينجم يجيب لك نتيجة أفضل في العمل. والدلو فما فكرة جديدة وإلا عرض ماهوش متوقع يستحق التفكير، حتى في الحب الأجواء تميل للرومانسية. ونكملوا مع برج الحوت، الحظ يضحك لك فيها الصبحية، فما فرصة مميزة نجم تظهر في آخر النهار هذا إذا تكون حاضر ومستعد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: العشرة و17 دقيقة، يلا نسمع مع بعضنا سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا أنس 23 سنة، نقرا توريزم، نخدم ونقرا من لين عمري 12 سنة. بون في الصيف كنت نقرا في الكوليج، كنت ديما معناها في الصيف هذاك فيكس، معناها في الشتاء نقرا وفي الصيف نخدم. تعلمت برشا حاجات، خدمت برشا خدم، تعرفت على برشا عباد معناها من برشا بلايص. بون أول إكسبيريونس نعملها في حياتي معناها بديت بالأنيماسيون غادي ديجا، معناها بالحاجة اللي أنا لقيت روحي نحبها، اكتشفت روحي غادي الحق بهو البداية، بديت غادي معناها في السياحة وبديت نكتشف روحي ديجا في الأنيماسيون، تعرفت على برشا عباد زادة. بون نقرا ونخدم ديما معناها كل سي فيكس كل سي نخدم ونقرا. اكثر حاجه تو تعلمتها معناها اللي انا نعرف نحكي مع العباد، عندي بريزونطاسيون باهيه معناها نحكي مع العباد اكوي باهي. تعلمت باغ اكزومبل كيفاش نحكي مع الكليون تاعك، نقضي له اموره في ساعه من غير ما نتعبه، من غير ما يتعبني زاد. اهم حاجه لكم في الخدمه معناها انك تكون ديسبليني. الصباح باغ اكزومبل تخدم الصباح لازم تكون عندك انجاجمون مع العباد ديجا، مع اللي يخدموا معاك لازم تجي في الوقت، خاطر كل واحد عنده لي تاش نتاعو، كل واحد يعني نكملوا بعضنا في ليكيب، فهمت؟ لازم ديما نجي الصباح هذاك فيكس 7 نكمل ما 3. فيزك مثلا باش نرجع نقرا، نحب نلبس بالكدا، نحب نوفر الحاجات اللي نستحقهم، لبسه تليفون جديد، نجم نفضل حتى نخلص قرايتي كذا، فهمت؟ هذاك تتحرم من برشا حاجات، الحاس برشا حاجات معناتها من الخرجات خدمه فماش معناها سيف. نورمالمون نزل نمشي نفردوا فيه، نشيخوا فيه، نصيفوا، نقعدوا مع الدار، نعايدوا مع الدار زاده. لا في السيف في الخدمه ما تنجمش تمشي، لا تفرد، لا تلقى روحك. كنت تقرا كملت القرايه، مشيت تخدم، عاود ترجع من الاول، زيد عاود تقرا من الاول، فهمت؟ ما تعطاش داك الوقت اللي باش تقعد فيه مع اصحابك، تتفرد فيه، تخرج فيه، ديما الوقت ما فماش معناها. بالحق اقرا على روحك، خاصه القرايه اقرا على روحك اخدم، ابعد على الحاجات الخايبه، ديما عبي وقتك، لازمك ديما تكون وقتك معبي باش الحاجات الخايبه ما تمشي لهمش وما تلقى لهمش اصلا الوقت، وتلقى الوقت لروحك وتفهم روحك بالكدي، وحتى من معناها المونتاليتي نتاعك تتبدل وتخليك ديما تشوف الحاجات ما خير، وديما تخلي روحك فرصه معناها.
1: Science unique. Science unique.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: حتى ال 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل، 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية، ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور. جست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما.
0: تنظم ولادات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني معك بالجو الحلو.
3: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي بي بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك فم.

0: رجعنا لكم 10:30 يصبح الخير يصبح النور، سلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور.
0: لبس عليكم. صباح
2: الود يا للا صباح الحب.
0: أي والله صباح الحب ما حوجنا ليه الحب. والله هي. باهي يا أميرة حب نسألك أنا على القهوة. خاطر برشا عبيد يقول لك القهوة القهوة القهوة ما نحل عيني إلا ما نشرب كيس قهوة ولا فنجان قهوة هكاك على الخوي. فما شكون يقول لك ما نجمش راه حتى تقول اشرب ماء يقول لك لا. نبدأ بالقهوة ومن بعد نقول لك كيفاه. فهذه يا أخي عندها مذار تقلق وكان حد يلزمه ياخذ قهوة يعني حبر ما يقوم كيفاش انه ينجم يعمل
2: ولا دونك انا السوجي هذا خممت فيه خاطر ربط بين سخانه اللي نعيشوا فيها دونك الجسم قاعد يتعرض للجفاف اكثر من العادي، والجفاف نجمو نتعرضوا له حتى وانت قاعد في دارك راهو في اربع حيوت وفي الظل معناتها دونك مع ستريس اللي نجم يكون موجود في الجسم طبيعيا دونك هوني الكافيين على قد ما هو راهو عنده منافع وحكينا فيه قبل راهو ميرا، قلنا الكافيين راهو مهم وبه برشا الجسم، ولكن الكافيين وقت اللي تشربوا أول ما تقوم فما دراسات أشارت أنه يزيد في ارتفاع الكورتيزول. هو الكورتيزول بتبيعته صباح يطلع أكثر
0: وكذي الهرمون الكورتيزول
2: اللي هو متاع التوتر متاع ستريس. دونك مع أنك تشرب قهوة نحكيه بيان سور على قهوة كحلة معناتها كافيين سيك دونك بيان سور أنت باش تساهم أكثر معناتها جسمك كان راقد عبارة كرهبة تجري برشا ووقفتها فجأة معناتها فهمت وإلا واحد معناتها كرهبة كانت واقفة وليت تجري برشا معناتها تجي ما يلزمنا فما تدرج
0: من حالة الحالة
2: من حالة الحالة أنت تمشي بالمرحلة بالمرحلة باش جسمك يفيق بشوية بشوية والكورتيزول ما يعملش هاك البيك الخايبة اللي هي تخلق توتر كبير في الجسم. فما بيجي يقول لك إن القهوة سورتو في السخانة تعمل لي بالبيتاسيون، فما اللي يقول لك تعمل لي عشا في يجي، فما اللي يقول لك راني نحس روحي بدني يقعد ماهوش عادي ما تحس حتى سخانة في الجسم متاعو. حتى الكورتيزول وقت اللي يطلع بطريقة ماهيش عادية وفجئية سيغتو بيان سيغ يأثر على البدن. من هوني فما دراسات حكيت على القرفة، القرفة دي ما نحكيو عليها في وسط القهوة ميرا نقولوا زيدوا للقهوة متاعكم شوية قرفة
0: ولا عود قرفة
2: وهي ولا العود. هو أنا راني نشجع بامتياز على العود أكثر منه القرفة بودخ دعاء على خاطر القرفة المرحية نيزمك ترحيها وحدك ما نعرفوش معناتها لضمان السلامة أكثر ودودو القرفة زيدة راهي باش تقعد الفعيلية متاحها وما تتعرضش للأكسدة دو بخفيرانس تترحها ما عندهاش برشا معناتها تبديش عندها مدة طويلة عندك باش تعطي الفعيلية. فهوني هك العود اللي هو حاضر به شمور واضحة هذيك يعطينا أقل مرارة ساعة خطر يبدأ انفوزي معناتها في القهوة بشوي بشوي يبدأ يسيب في المطعم
0: والقرفة والبنة فيها حلوة
2: والبنة أكثر ويكسر المرارة جستمو معناتها ديما القرفة راهي تنحي المرارة متاع القهوة. دونك المعروف أنه القرفة نحطوها مع القهوة ولكن الدراسات قالت هذي قالت نشربوها قبل القهوة معناتها كي تقوم الصباح تعود روحك انك تاخو معناتها تسخن كيس ماء وتحط ترانش من العود القرفة هذيك 5 دقائق وبعد تشرب الكيس هذيك الاولاني
0: تو في سخانه صعيب
2: هي القهوه راهي سخونه قهوة سخونة ولا
0: أما القهوة تحسها
2: على فكرة شو تنجم تبردو تحب تبردو عاج أما أنت بش يخرج هك المواد الفعالة ولا المواد الطيارة دوك الليزويل الإسانسيال اللي في القرفة يزم حاجة دافية دونك العادي والطبيعي إن معناتها نحطوها في ماء سخون تحب تبردها وتشربها تحط تحب زيدها جلاسون زيدها كما اللي معناتها كما اللي القهوة يزيدها جلاسون مثلا فهمت هذيك حسب الذوق نتاع كل عبد كيش يحب دونك ناخذ الكيس هذاك الاولاني عباره كيس الماء ريتر كيس الماء اللي تاخذه الاولاني حاول تبدا بالكيس هذاك وبعد تاخذ القهوه. هوني شنو باش يصير للجسم؟ هوني انت عندك نو سولمون باش تخلي الكورتيزول ما يطلعش برشا لكن زاده باش تخلي الانسولين ما يطلعش برشا في بدنك خاطر القرفه بيان سور تعدل مستوى الانسولين في البدن. وقت اللي نقوموا الصباح ناخذوا قهوة وكان معها سيغتو حاجة حلوة راه حتى قدمة الخبز هذيك السكر في البدن حتى كعبه الغله هذيك السكر في البدن. دونك عندي كورتيزول طالع وانسولين طالع، دخلت الجسم في حاله توتر انت هوني. فانا شو نقول نحاولوا الكيس هذاك معناتها قبل القهوه او بيغ، فما اللي يقول لك لي راني ما نحمل حتى شيء قبل قهوتي، دونك ميسالش نحاولوا نزيدوا القرفه للقهوه نتاعنا. ما ننساوش انه في السخانه هذه ومع قله الماء راهو نقصوا من شربين القهوه، خاطر ثم ناس ميره راهو تشرب 4 و5 و6 قهويه في النهار. دونك القهوه تزيد تساهم في ادرار البول، دونك تخلي الماء يخرج اكثر، دونك الجسم يتعرض اكثر للجفاف ويفقد اكثر املاح معدنيه. دونك الناس هذو ما نحب سورتو في السخانه هذه نقصوا من شربين القهوه قد ما تنجموا، معناتها حاول ما تفوتش 3 قهوي في النهار اللي هو برشا باهي. دونك الناس اللي تقول لك انا في السخانه هذه ما عادش نجم نرقد وعلى على طول النهار متوتر، ديما حط في بالك انه الكافيين عنده تاثير كبير على الجسم نتاعنا.
0: ايوا نشكرك برشا يا مورا، ترجع بحدنا غدوه ان شاء الله. مرحبا فيك، يلا نرجعوا لكم.

0: FM.
1: Mosaïque.
2: يا بنت جاي اطلبي

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع أميرة على موزيك اف ام.
1: معكم انتم مستمعينا منورينا منورين الدنيا. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكند برنامجكم توا 10:43. يلا خلطنا الفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان كنا رسبت على موزيك اف ام.
1: ومنورتنا ونرحبوا بها برشا ضيفتنا دارين الغماري. مرحبا بك دارين.
2: عسلامة ميرا.
1: لبس عليك.
2: الحمد لله. لبس انتي.
1: الحمد لله. باش نحكيو اليوم على ان بروجي ولي فريد من نوعه عمري ما ريتو ما نعرفوش بالكل. باش تحكينا عليه انتي بالتفصيل وزادة تنشوفوا من بعد تصاور. البروجي هذي اسمه بالون بارتي ايفنت. باهي حكينا هذي بالون بارتي ايفنت شنو نلقاو فيه؟
2: بالون بارتي ايفنت هي الفكرة انه بدأت من انه فما بالون سبيسيال اسمه بوبو بالون.
1: أي.
2: البوبو بالون ده هو سبيسيال, هو بالون ترانسبارون.
1: أي.
2: يتحط فيه برشا حاجات من الداخل.
1: أي.
2: وأوريجينال في ال... كي تخزر له أوريجينال على الأخر.
1: أيوة. هنا كل مستمعينا تو يدخلوا على الباج متاعنا هابش نشوفوا لي بالون اللي تخدم فيهم دارين واللي نلقاهم في بالون بارتي إيفانت. نشوفوا محليهم محليهم معناه هو يذولي ستان كادو, هو هدية تقدمها وظاهر من اللي تغزر لحاجة بيرسوناليزي.
2: هدية بيرسوناليزي يعني تتعمل سبيسيال للشخص اللي انت باش تهديها له ويعني الشخص يجيني يعطيني التفاصيل بتاعه الكل شنو يحب. اسكو يحب على
1: حاجه البيبي,
2: حاجه عيد ميلاد,
1: فرح
2: دومون دو مارياج,
1: خطبه. ايوه هنا قاعدين نشوفوا فيهم هذيك
2: سكس ريفيلينغ هذيا
1: معناها بيبي بنيه ولا وليد. حاجه حلوه ياسر. وفما حتى هكا تقديم معناها رينا حاجات فيهم الشوكولاته, حاجات فيهم الورد زي ما نتفرجوا في لي باتيون
2: ولا باش نشوفوا حتى اللي كادو مش موجودين في تونس اوريجينال اللي تخدموا يعني كنو الخدمة تتخدم للشخص لأول مرة ليه هو.
1: أيوة.
2: مش يلقاها في السوق.
1: أيوة. معناها مثلا نقولوا احنا فما خطبة يجيك حد يحب مشين باش يخطبوا
2: ولا.
1: انت تقول في عوضي يهزوا حاجة مقبل يهزوا بناس ترويس مبدلوا احنا
2: مبدلوا.
1: أيوة. تدخلوا وانت هكا في فما هكا معناها البالون هذي اللامبولة وحتى فيها مثلا شنو تجم تحط فيها
2: عروسة الداخل نحطوا البيلوشيت اللي هم الدبدو
1: مثلا
2: ولا من لوطه نحطوا شوكولا نحطوا ورد الزينه تبدا ديفيرونت على الاخر لي بابيون برشا تفاصيل صغيره هكا باش تخدم الخدمه كلها مع بعضها وتخرج محلاها وبيرسوناليزي للشخص اللي هو
1: معناها ريت هو يكون للشخص. انا مش نسالك معناها شكون هم الحرفاء نتاعك دارين يجيك معناها
2: الأكثرية اللي تعجبهم الخدمة على الآخر اللي ماشيين نوفوني ماشي الكلينيك باش يهز كادو
1: يهني
2: اللي زانيفرسير على الآخر.
1: أيوة.
2: أكثر عبيد تطلب الخدمة ذي اللي زانيفرسير.
1: أيوة. فما برشا أفكار تنجم تجي حتى معناها شركات, فما شركات تهدي هكاية معناها الخدمة في النوفيلان ولا في السان فالنتان ولا مش حتى سان فالنتان ولا أي حاجة
2: نحكيوا على سان فالنتان. هو اكثر بريود فيها خدمه على الاخر خاطر يخرج موديل سبيسيال لسان فالنتان والعبيد تبدا يعني بالحق انا في سان فالنتان نخدم على الاخر
1: ما شاء الله هي
2: تحب تهدي كادو سبيسيال ومزيان وممتو موش غالي برشا وممتو هكا اوريجينال على الاخر.
1: كيف جاتك الفكره هذه؟
2: هي بون انا على خاطر كان عندي بروجي قبل وصارت لي فيه مشكله دونك قلت لازمني نجيب بروجي جديد او ميم طوم ماهوش موجود في السوق.
1: صحيح.
2: خاطر انا كان باش ندخل السوق على حاجه فيها منافسه انا يعني ما عرفت كي واحد خرج من بروجي قديم وتعب لازمني حاجه هكا ما فيش منافسه
1: ديريكت وحدك تبدا عندك الحق.
2: فبقيت اللوش فكره هكا اوريجينال جات قدامي الفكره ذي قلت انا على خاطر عامله بوزاخ.
1: ايوه ما شاء الله عليك. أيوة. فنانه فهمنا البم
2: مروان بسياليتي عامله سبيسياليتي بانتور.
1: ايوه ما شاء الله عليك.
2: وعامله فوتوغرافي زاده.
1: أيوة.
2: دونك بقيت اللوج على فكره اوريجينال ومش موجوده في السوق. عرضتني هذه في تيك توك.
1: ايوه
2: قلت يا لا نجم نخدمها علاش لا نجم نخدمها فهمت.
1: أيوة.
2: مشيت شريت الماتيير هذه اول مره كمان ديت عليها من امريكا. أيوة. البوبو. أيوة. ما كانش موجوده في تونس.
1: تو موجوده
2: اي
1: الحمد لله الحمد لله.
2: فهمت كي جيت بديت نجرب خاطر الحاجات لازم تتعلمها فيها تكنيك فهمت.
1: اي
2: بديت نجرب لين وليت
1: ولا تو هذه الامبوله هذه الكره هذه ما تتفلقش مثلا
2: هي تتفلق. اما انا برشا كليونات تو يطلبوني حتى بعد عامل عندي كليون ديرنيامون ضحك الحكايه قالت لي باش نعدي كوموند اخرى جديده قالت لي تصدق انه الكوموند عندها عامين فاللي انا خديتها عندها عامين من عندك راهي تو كيما هي.
1: اي ما انا لازم باش تتفلق لازم حد هو يحب
2: حاجه هكا يمسها بحاجه ديور فهمت. فوالا
1: باهي قد ايه تاخذ لك وقت الخدمه هذه مثلا باش تعمل حاجه هكا
2: ريسك ساعتين ونص اذا انا يعني مزروبه على الاخر ساعه ونص. اذا انا مرتاحه ونخدم فيها مرتاحه على الاخر ساعتين ونص.
1: تخدم وحدك ولا فما شكون معاك؟
2: لا وحدي بغلمه.
1: تخدم وحدك معناها الكليان كي يكلمك هو يختار التيم السوجي وانت تقترح عليه حاجات وتبدا هو عنده فكره مثلا من قبل
2: يقول هو, هو هو نقول له انا نطلب منه نقول له اعطيني شنو فكرتك شنو تحب تعمل بالضبط الكوتي ارتستيك خليها عليا انا انا تنخدم لك حاجه مزيانه على الاخر جوست قول لي شنو تحب اسكو انت جايب عندك كادو تحب تحطه اون فالور ويعني ساعات يجيبك واحد يقول لك انا عندي كم بارفان تحب
1: يحب هذه بارفان
2: مثلا اما يحطها اون فالور dernièrement فما شكون جاب لي دي برودوي كوزميتيك نتاع بيبي حطيتهم له اون فالور زاده فهمت الكادو كي يدخل الكلينيك لعبت كل طبقه تدخل
1: فعنده هكا حاجه بهرش خاص
2: صح
1: باهي نسلوك على الاسعار من قديه لقديه معناه أرخص حاجة
2: هي نعرف شوية مش رخيصة أما الحقيقة أنه على خاطر هي تكلف شوية وتبدأ من 90 دينار وانتي طالع على حسب شنو انتي باش تحط في الكادب
1: على خاطر هو بيدو بخلاف معناها الحاجة اللي في وسطه هو بيدو معناها يعملك احتفال
2: صحيح.
1: وهو بيدو معناها كادو معناها انتي عندك كادو في وسط كادو يللا وين نلقاوك قولي وين نلقاوك مستمعينا
2: انا في العوينه
1: معناها تعطينا الباج نتاعك فين يتصلوا بيك شو اسمها الباج
2: باج بالون بارتي ايفنت
1: فوالا موجوده على انستغرام
2: وعلى فيسبوك وعلى تيك توك
1: ما عندك نمره خاص مثلا بالباج الناس يحبوا يتكلموا باش يسالوك ريكمانديو تعطينا نمره
2: 29 879 679
1: دارين الغماري نورتنا
2: عايشة وإن
1: شاء الله موفقة وناجحة وألف مبروك عليك على هالبروجي هذه وكل التشجيع وكل محبة
2: عايشك يا ميرا
1: يعطيك ألف صحة يا عايشك يلا نرجعوا لكم
0: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك اف ام كاليبسو Dimanche 30 août, Café Chantin revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chantin au Calypso, c'est le dimanche 30 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو صندوق عجب. بلي أنا مواطن حب نعلم لي فما قهوة منطقة جبل الأحمر عنده الماء متوفر بكمية كبيرة ويبيع فيه المواطنين على 1500 مليم الدبوزة اللي هي 900 دبوزة مع الشكر.
3: بحلية هنا أربع عائلات أربع جار ما يقصوا لهمش ديما نطلع عليهم ما حتى دقيقة ما قص عليهم وإحنا يقص توا في الصباح برك 4 مرات يقص نص ساعة ويرجع. أنا نحيل بريزات نتاع الكليماتيزر الواحد هما يعملوا تك يرجعوا بعد يعاودوا 4 مرات والله 4 مرات ورا بعضهم 4 مرات.
4: ألو مزيك عسلامة مزيك بربي يا مزيك نحب نقول على السخانة هذه اللي احنا عايشينها نحب نقول اللي اليوم أنا نتفرج في الطقس قالوا غدوة 38 أول مرة في حياتي نفرح اللي الطقس غدوة 38 ونحب نقول حاجة أخرى أنا لقيت دبارة أحسن دبارة نعملوها الناس الكل بخلاف اللي عنده المعدة يبعد عليها هي البصل حقنا ناكله البصل لين قولوا يزي اللي عنده القرى حبارك يرد باله وربي معايا ومعاكم يا مزيك.
1: صندوق عجب.

0: رجعنا لكم 10:59 خلتنا الى ساعتنا الاخيره ندوها مع اركان بالفضل نسمعوا في توتوبسيون عنا بعد دباره سيفي مع الشيف وفيق وعنا بروجرام الليله في مهرجاناتنا التونسيه نجيو للموسيقى محمد عبد المطلب بيغني ساكن في حي السيده يلا خليكم مع زميلتنا خوله الكامي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم
1: مع اورانج بوستي

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
3: إذا الخمر ما نوجد راحة
2: وذلك أيام 28، 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
3: ركب على الخمر.
2: بمساهمات بودا برود وموزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يضمن للولايات المتحدة سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية في فنزويلا. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن قاضيا عسكريا أمريكيا قضى بعدم قبول الاعترافات التي أدلى بها خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أمام عملاء أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبالتالي عدم جواز استخدامها كأدلة ضده خلال المحاكمة. وهذا القرار جاء على اعتبار أن المتهم تعرض خلال فترة احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

الجمهوري النيجيري يصد متمردين من صفوف القوات المسلحة حاولوا ليلة أمس دخول القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، حيث لا يزال إطلاق النار متواصلا منذ الليل وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس بريس. وسمع إطلاق نار في عدد من أحياء نيامي طوال الليل، ولا سيما في وسط المدينة وفي محيط القصر الجمهوري وفي منطقة المطار الذي يضم قاعدة عسكرية مهمة. محكمة إكوادورية تقضي بسجن الرئيس السابق لينين مورينو 5 سنوات بعد إدانته بتلقي ريشاً من شركة صينية تولت إنشاء أكبر سد كهرومائي في الإكوادور. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند. الأولى في تونس.

0: 11 و9 دقائق خلتنا موعدنا مع أركين بن فاضل إكسبير أون أوتوموبيل قموتو تونيزي نسموه توا في توت أوبسيون.
1: شاليل إكسولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: مع يسبح الخير يسبح النور
2: نهارك زين ميرا
0: لبس عليك
2: الحمد لله
0: الحمد لله عشان بتحكينا اليوم
2: مش نحكيو على البوات مانويل
0: هاي
2: أنا راني نحب البوات مانويل
0: أيوة
2: السيدة المستمعين يقول لك البوات مانويل شنو هو المستقبل اللي مازال عندها وكيفاش في وسط هالبوات
0: مانويل مستقبلها
2: كيفاش في وسط هالثورة التكنولوجية هذية بوات اوتوماتيك ولات بريسكا ماست هاف عند العبيد ليه اليوم مانيش نحكيو على البوات مانويل العادية ولا البوات مانويل في الكرهب العاديين ولا ككرهبة أرخص من البوات اوتوماتيك ليه نحكيو على حاجة ما حبش تتنحى عند لي بيوريست وعند المغرمية وعند الناس اللي حبوا الكراهب سيرتو لي هايبر كارز والكراهب القويين. المفاجأة عام 2026 مش ما ماتتش بركة البوات مانويل لي اليوم قاعدين نشوفوا فيها أكبر مصنعي سيارات في العالم سيارات رياضية ميرا بلو بريسيزيمون قاعدين يرجعوا البوات مانويل حتى الماركات اللي خلاوها من سنوات عاودوا ورجعوا لها. الإحساس هذايا المختلف بالسياقة الالشيمي اللي تصير بين الدرايفر وبين البيلوت والكرهبة متاعو هي اللي خلات البوات مانويل ما تغيبش وتقعد ديما موجودة رغم معناها التكنولوجيا رغم الدوبل امبراياج لي سيت رابور لي ويت رابور لي دي رابور في البوات اوتوماتيك. اليوم لا قعدنا نشوفوا البوات مانويل مازالت عندها لي زاديبت متاعها ومازالت موجودة. ماهيش حكاية كرونومتراج ماهيش حكاية اكسيليراسيون ماهيش حكاية كونسوماسيون زادة البوات مانويل راهي حكاية غرام وحكاية محبة وحكاية أدرينالين نقولوا احنا السائق بالحقك المتعة هذيك ما يلقاش حاجة أخرى تعوضها له. اليوم السيارات الجديدة ولا فيها أنظمة متاع قيادة معقدة برشا ولات فيها لي زيد على كوندويت بجميع أنواعهم لادابتيف كروز كونترول لي زيبغيداسيون سيستيم أداس جديد توا أون فوغ على الأخر. البوات اوتوماتيك اسهل برشا صحيح باش تمشي مع هالمنظومات هذيا وباش تعطيك معناها اكثر معناها اكثر معناها اديرونس للكهرباء نتاعك بطريقه سهله لكن يقعد ديما صناعي اللي يعرف السوق اللي عنده في ديو صغيره وبالبوات مانويل ينجم يخرج لك ان كومبورتمون من الكهرباء ما ينجمش عبد ببوات مانويل عاديه بوات اوتوماتيك عاديه يوصل له دونك اليوم شفنا الكهرباء موجودين بالبوات مانويل قاعدين يتراجعوا في السيارات العادية في السيارات متاع كل يوم لكن ريناهم شركات معناها اللي عندهم الماركات ليبر سبورتيف قاعدين يخرجوا في الفيرسيون بوات مانويل أكثر وأكثر. شفنا بورش ميرا الكاريرا اس 911 في الموديل 2027 تقترحها بورش بوات مانويل 6 رابور رغم اللي جيل 992.2 القديم من الكاريرا اس كان فيه البي دي كا كهو البوت اوتوماتيك كهو بورش لهنا رجعت المانويل علاش على خاطر الحرفه نتاعها في الامريك دو نور في كندا وفي امريكا طلبوا البوات مانويل بطريقه رهيبه جدا وكان فما عزوف على البوات اوتوماتيك من برشا ديزاديب دو لا مارك خلى بورش ترجع معناها البوات مانويل باش الاسواق هذيا تلبي لها الطلب نتاعها. لي 3 بيدال مطلوبين في بورش لازمهم يكونوا موجودين واللي زادب دو بورش الكل يحبوا لي 3 بيدال مهما يكون معناها التكنولوجيا اللي في الكهرباء يحب يبدل وحده لي فيتيس نتاعو يبدل وحده ويحب امبراياج ويحب يتحكم في السياره نتاعو ويحب يعطيها من الروح نتاعو السائق هذايا. لي بيوريست راهم ناس مغرومين برشا
0: صحيح
2: الحكايه مش مربوطه بسوم اليوم معناها نتنبؤوا انه البوات مانويل باش تولي حاجه اغلى من البوات اوتوماتيك يقترحوها معناها دي فيرسيون ودي زيديسيون ليميتي نيميروتي زيد دونك هذا هو وين ماشي البوات مانويل بي ام دبليو ميرا
0: اي
2: الام 3 سي اس هاند شالتر معناها هاند شالتر معناها بوات مانويل موديل 2027 موجوده بوات مانويل كوبلي الموتور 473 حصان متعه كبيره لزاديب دو لا مارك بافاريان لزاديب دو بي ام دبليو يموتوا على حاجه كيما هكا حاجه معناها من اقوى ما فهم ومن افضل ما فهم. التكنولوجيا ما تمنعش انك تكون عندك بوات مانويل اليوم عام 2026 و2027 لزاديب تيقول لك راهو ماشي حكايه كرونومتر حتى اذا كان انا بالبوات مانويل نكون اقل سرعه راهو يكون عندي اكثر متعه ونشيخ على الكهرباء نتاعي. سوبارو نمشيو لكوكب اليابان ميرا سوبارو قاعده تحكي على ثلاثه موديلات عام 2027 فيهم البوات مانويل دبليو ار اكس البي ار زد. سوبارو من اقوى الماركات اللي خدموا دبليو ار سي وخدموا راليات في تاريخ سبور ميكانيك وماهيش ناويه تسيب في البوات مانويل نتاعها. ماكلارين سنوات ماكلارين ما عادش تخدم بوات مانويل ميرا. رينا ماكلارين رجعت بال MCL 6 GT، البروتوتيب موجود والبروتوتيب انونسي مانويل جير بوكس 6 فيتيس البوات نتاعو. دونك هذه خطوة استثنائية من ماكلارين. ماكلارين فاهمة طرح، فاهمة لي زادبت دي فواتور هايبر سبورتيف، فيهم معناها نوع معين من المغرمية يحبوا على البوات مانويل،
0: يحب يحس روحه هو يسوق مش الكهرباء.
2: دونك اليوم ماكلارين تقول لك انا نجبد هاك المغرومين هذوكم بي ام دبليو وبورش، علاش لا ما ناخوش انا من البار دو مارشي نتاعهم ونبيع انا البوات مانويل للحرفاء هذوما. هذوما حرفاء ما عندهمش ليميت في البودجي، اعطيه بركه الكهرباء تكون تتماشى مع شيء اللي حب عليه.
0: صح عليهم.
2: عالم اخر،
0: عالم
2: نتاع غرام، عالم نتاع محبه للميكانيك.
0: صح عليهم.
2: البوات مانويل تعطيك معناها متعه كبيره برشا، وتعطيك تحكم كبير برشا، وقياده معناها بخفيت للسياره نتاعك. اللي مهما يكون النظام الالكتروني اذا كانك صناعي ما تنجمش توصل معناها للتحكم هذاك بلاش بيه. هذا هو، مانيش نحكيو على البوات مانويل والبوات اوتوماتيك في لوزاج اوربان واكسترا اوربان وكونسوماسيون، اللي نحكيو اليوم بليزير متعه شيخه على الفولون. هذا هو موضوعنا اليوم ميرا، حاجه تعمل كيف ان شاء الله. ديما فما لي بوات مانويل وديما فما لي فواتور اتموسفيريك والكراهب معناها بالليسانس ما نحبوش 100% تولي كهربائيه الدنيا الكل، لازم شويه متعه. فما اون بارتي دو بليزير، فما نوستالجي، هذوما ناس عندهم نوستالجي للحس القديمه نتاع الكهرباء، دونك ديما يحب يراحه تذكروا بك الوقت ذاك.
0: يعطيك كلف صحة أركين، نشكرك، غدوة نتقابلوا في نفس الوقت.
2: غدوة إن شاء الله،
0: ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم توت أوبسيون مع أركين. الجيل الجديد من زيوت شانيلي

0: Maxbox 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت خيو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
1: لا بدنا نروح
2: لديفا هيفا وهبي بتونس
3: لديفا
2: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك FM

0: FM. Mosaïque.
1: Ah, madame, moi, un regard.

0: سيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شواء، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال. توصل حتى الـ 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنفاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 7103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو لي بري تو دو.
0: لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج سهرة عملاق الاغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهم.
0: لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
5: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.

0: 11 31 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. خلطنا الموعدنا إدبارة سيفي.
1: إدبارة سيفي إدبارة سيفي مع الشيف وفيق.
0: وقولوا له أهلا أهلا وسهلا
2: شيف وفيق. أهلين وسهلين.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: نحبوا إدبارة خفيفة. علاش ليه تكونوا أوريجينال شوية بدلوا بها الجو. وحاجة هكا زادة معناها مش غالية ياسر.
2: مرفقة.
0: كان أمكن.
2: كان أمكن.
0: دعواتنا.
2: باهي باش نعملوا من الأول باش نعملوا سلطة. سلطة بخضرة اللي هي برشا ناس ما يعرفوش اللي هي اللي تتاكل هنايا.
0: أيوة.
2: وبنينة ياسر ياسر ساعات نحن نحطوها هنايا في الترشي. دوك تلقى الترشي موجود فيه شوية لفت وشوية سفناليا وفما شكون يحط فيها شوية قراع أخضر. دوك القراع الأخضر هذاك المقرمش راهو يعطيك بنة بنين ياسر ياسر.
0: أيوة.
2: وزاد فيه برشا فايدة وحكينا قبليك حتى في الأوف على السلطة العجيبة نتاع
0: إن اكتشاف القراع الأخضر ني يعني فيه بنة حاجة عجوبة.
2: فوالا
0: دونك كل يوم وليت
2: صحيت لا ولا بنينا برشا بنينا برشا سهلة ومش معناها على خاطر ناكلوها كان في الكسكسي ولا ناكلوها كان في الكفتيجي زاد كيف طيب نعملوا فيه الكفتيجي نعملوا به زاد كيف فما سلطة اللي تتعمل بالطايبة بالمفورة كيما الحورية تتعمل بالكمون وكل شيء
0: صحن مقلي كيما قلت لك
2: صحيت
0: وكل شيء.
2: السلام عليكم. صحن مقلي
0: يا ريت ندخلوا بعضنا كي تجي الحقيقة دخلنا بعضنا
2: الحمد لله. دونك ناخذوا شوف ديجا تصاورك موجودين موجودين مش نعملوا كيما الكانيلوني نتاع القرع. اوكي ناخذوا معناها بالموندولين فما موندولين وفما القشاره هذيك نتاع البطاطا صحي ديكونوم
0: المقتصد
2: صحيت نعملوا دي لاميل هكا طويل. اللاميل طويل هذوما عندك زوج حلول تحب تطيبهم تحب تطيبهم دقيقه في الماء ولا تطيبهم بالقارص. راه تاخذ طرف قارص عصره قارص شويه ملح وزيت زيتونه تحطهم هذوكم اوتوماتيكمون مش يذبلوا ومش يليوا على الاقل هكا شويه نجموا نعملوا روليوهم ومن بعد نحضروا الفرس نتاعنا. الفرس نتاع نحب ناخذ طماطم الشايح نفخوها في شويه ماء ناخذ شويه جوتا ناخذ شويه فرماج سرداني كان نحبوا نحنا ولا سيسيليا نتاعنا نحنا نعملوه رابي ولا نحطوه دي كوب دي كوب نزيدوا عليه النعناع تحب تونس شويه تزيد عليه شويه ريس عربي شويه زيت زيتونه وكل شيء نحطوها في بوش هذيك ونعملوا لي كانيلوني كنعملوا كل بوند هذيك نحطوا دو بوند قراب لبعضهم نحطوا الفرس نتاعنا ونروليهم هكاك ونحطوهم. دونك تجي كيما سلطه مع شويه طوماط سوريز مع شويه نعناع شويه زيت زيتونه وكل شيء. اوكي ما تحبش تقعد تضيع في وقتك في الحكايه ترولي كل شيء صحيت تالياتيلي الرشته نتاعنا
0: يلا
2: سميها رشته نتاع قرع اخضر
0: تاع قرع اخضر
2: تالياتيلي تقصها تقصها جويده كيما هكا العرض نتاعها ما يعرضها شويه تزيد تقص على اثنين تولي لك كيما الرشته. دونك تالياتيلي نتاع الكورجيت عصره القارص باهيه شويه شبت شويه بصل شويه كبار شويه زيتون شويه جبن شويه طماطم شايحه شويه تن وكل شيء تولي لك كيما سباجيتي ولا تالياتيلي. دونك تتكل حتى بالفرقيطه وبنينه بنينه على الاخر سلطه فريشكه وما تاخذش برشا وقت. هذه بالنسبه للانطري ترى نحن بلا برانسيبال حاجة تمشي في الفور ديريكتومون تمشي وان تري كالعادة حاجة بركة طبق بركة باش يمشي في الفور. شو مش نستعملوا مش نعملوا الكوشة نتاع صوبيا. اوكي صوبيا محشي خليها كوشة خاطر مش نتعملوها فخسي وكل شيء تولي
0: سوري برشا
2: صحيح ركز مليح كوشة نتاع كوشة نتاع الصوبيا نتاعنا نحن تبدا محمرة مليح وبيان فارسي وكل شيء. لاستيوس نتاع الصوبيا والحاجة كالصوابع هذوكم راهم ما يتيبوش البوش. اوكي دونك سواب نحيهم وخليهم نستعملهم مره جايه في تشيش في شوربه في مكرونه في كمونيه صغيره في عجه هكايه تبدا ما يلزمو تياب على الاقل نتاع ساعه غير ربع بالنسبه للسوابع. دونك هاك علاش انا جو بريفير ما نعملش الفارس نعملها نتاع الصوبيا هذه نعملها بلا شكل التونتاكول نحطهم بور ان اوتر بلا في مناسبه اخرى. بالنسبه للبوش البوش فما كيما الفيلم فما كيما البابي فما فيلم ترانسبارون فيها كيما القشره ترانسبارون هذه كنحاولوا نحيوها تنحى ديريكت هذيك الامبيش الصوبيا مش تولي صغيره كيما هكايا وتشرب فيسع فيسع. اوكي دونك نحيوها هذيك تتنحى نفوحوها على رواحنا نفوحوا تفويحه عربي نتاعنا نحن نحطوا طرف ملح فلفل اكحل كركم كان تحب شويه فلفل شويه ثوم شويه بصل مرحي نخلطوا كل شيء في الصوبيا نتاعنا تبدا عندك البوش كيما هكايا كيما الجيب ونحطوا الفارس اللي في وسطها. الفارس حط اللي تحب اوكي ما خليك في الخضره. تنجم تاخذ سبنه خشبت نعناع شويه جلبانه، تنجم تحط البصل نتاعك وكل شيء كيما الفارس نتاعك انت بتاع العصبان نتاعنا نحن
0: اللي تحب تعملها.
2: صحيح اللي تحب تعملها، تنجم تعملها بالروس، تنجم تعملها بال بال بالخضره كهو. دونك نحطوا مكالي باش نسكروها بك الكوردون اوكي، ونجي ونعملوا من لوطه البطاطا والبصل. ناخذ البطاطا والبصل، فما شكون يقصهم اون كوب البطاطا والبصل، نحطهم هما من لوطه مشي يعملوا كيما سوبور في الكوشه. دونك الكوشه نتاعنا اللي في البلاتو شنو نعملوا؟ نعملوا طبقه نتاع بصل جويد اوكي جويد.
0: اي نوعيه نتاع بصل؟
2: اي نوعيه نتاع بصل جويد، نقولوا نحن مقصوص كيف كيف عجله نتاع بسكليت جويد إيه؟ اوكي نجيو من بعديك البطاطا زاد كيف كيف جويده على الاخر اون لابيل عجله نتاع بسكليت زاد كيف كيف جويده على الاخر اوكي
0: معناها
2: صحيح بالعجلي ولا دونك فهمت. ومن بعد نجيو ناخذوا الكعبه الصوبيا نتاعنا نحطوهم نرصفوهم على البطاطا والبصل صحيح، نغطيوها كلها نعملوا لها ضربه في من الاول بالكل في الفور نطيبوها ضربه نطيبوها في الفور
0: هكاك ما نحطش فوقها صوص ولا حاجه.
2: لا لا خليها من الاول بالكل مش تسيب هي كل كوشه معناها ما نحطش مش تسيب الماء نتاعها وتسيب الخضره هذيك كيف كيف مش تسيب الماء نتاعها وهي مغطيه ديريكتومون. دونك سا فيدير كو الليكيد ماهوش باش يتبخر. دونك تمشي بشويه بشويه نشوفوا كيفاش الصوبيا تبدا تيب، الدخلاني نتاعها يسيب الماء نتاعه، البصل يسيب الماء، البطاطا تسيب الماء نتاعها ويتيبوا كل مع بعضهم يبداو مشرملين هكا كونفي شويه. في الاخر بكل نحيوا البابي فيلم ولا البابي الومنيوم بلوتو ولا البابي كويسون نتاعنا نحن ونعملوا لها التحميره الاخرانيه. كي تعمل التحميره الاخرانيه خذ شويه قارص القشره نتاع القارص لي زيست دو سيترون ومعاهم شويه شابلور تتقرمشها وتجي تحطها فوق الصوبيا ديريكتومون ضربه زيت زيتونه وتخليها تعمل كما نقولوا احنا ان فلاش الاخراني غراتيناج الاخراني مش تعطيك الكوشه تبدا حمراء وبنينه ياسر ياسر صوبيا وبطاطا واجواء وكل شيء.
0: هذه
2: بالنسبه لل الدسير مش نعملوا ان غراتان دو بيش. فما شكون يعمل غراتان نتاع الخوخ نتاعنا غراتان مش بالفرماج باش تعمل، باش تعمل بالحليب وبالكريم بلوتو والعظم وفما حاجات مش نحكي عليهم انا توا. ناخذوا الخوخ نتاعنا كعبات الخوخ اللي نحبوا البوتابغايا الخوخ العربي نتاعنا الخشين الموجود دو بريفيرونس الكعبات يبداو نقولوا نحن طايبين شويه ماهوش طايبين برشا. نقصوا دي كارتيه ما نحيوش القشره نظفوها مليح من الاول نظفوها مليح من الاول بيان بروسي وكل شيء ونجيو من بعد نحطوها في الطبق اوكي ديريكتومون نحطوهم ديكارتي هكا كيما الشمس. ومن بعد نعملوا لاباري نتاعنا نحنا. فما شكون يعمل يعمل ديريكتومون شويه زبده ويحط عليها شويه زبده وفرينه وسكر ويحطها فوق بعضها كيما الكرامبل ويدخلها للفور ديريكتومون كتحمار وكتعطي الجو نتاع الزبده والفرينه وكل شيء تولي كروستيون تحط عليها بول دو غلاس فاني. نحنا لا مش نعملوا صوص كريمه معاها. ناخذوا ثلاثه كعبات ثلاثه اصفر نتاع عظم عليهم 50 سنتيلتر نتاع كريم ليكيد نحطوا شويه اروم فاني نحطوا شويه زيت دو سيترون باش نحيوا المطعم نتاع العظم ونحطوا من غير فسكر مش لازم برشا سكر. دونك ولا نحن نتصرفوا كالعاده في السكر نتاعنا راه كل واحد عنده روسيت بالسكر نتاعو دي بريفيرونس يزينا ما نتبعوا في لي روسيت اللي موجودين. نعرف فما ساعات يقول لك على الكيلو يلزم 200 غرام
0: وما
2: يلزم هذاك عام 60 وعام 70 نجموا نتاقلموا تو
0: صحيت
2: نقص شويه من السكر نتاعنا نحن. دونك نحطوا ونصبوا عليه كل ليكيد هذاك الكل وندخلوه في الفور كان نطيبوا في طاجين. دونك من بعد في الاخر بكون نشوفوا كيفاش السوفلي هذاك يبدا طالع لو غراتان لو كلافوتيك ولا كيفاش يحب يسميه. ومن بعد شويه لوز وشويه سكر غلاس تعطيك حاجه مزيانه وبنينه تياب تبدا هي ملذه في التياب ومع حاجه بارده كيما نعرف ينجم يكون جو نتاع الخوخ ينجم يكون غلاس نتاع خوخ. الغلاس تاع خوخ تنجم تعملها زاده رابيد في الدار ما فيها حتى شيء. تاخذ شويه كريم تاخذ شويه الحليب كونسنتري ولا حليب كونسنتري اللي بلاش سكر اوكي تزيد عليه الخوخ نتاعك اللي هو يبدا طايب اوكي تخلطهم الكل ببعضهم
0: طيبوا في الماء شويه
2: شكون يطيبوا في السكر ديجا هو كل الروسيت نتاع الخوخ نتاع اي كونفيتور ولا اي حاجه قد الخوخ قد السكر حطيت 100 غرام خوخ 100 غرام سكر لا انا من خليني في المدرسه نتاع 100 غرام خوخ نحط عليهم 20 غرام سكر سي بور اكتيفي لا كاراميليزاسيون باش تاع تعاون شنو باش تعمل الكرمله نتاع الشوكولا الكرمله
0: الكرمله
2: الكرمله نتاع الصحيه وحده وحده الكرمله نتاع الخوخ دونك هذيك باين نقصوا السكر نتاعها ومن بعد الحليب كونسونتري هذاك بلا السكر ومعاك الخوخ هذاك تخلطهم الكل مع بعضهم وتحطهم في الكونجيلاتور على روحك ما نقولوا نحن ساعتين من زمان كونجيلاتور كما قص شويه ضوء دونك تطلع امورك واضحه ونتعداو على رواحنا ونخدموا الكلاص نتاعنا بنينه ياسر ياسر وتبدا الامور الكلافوتي تيات ومع الكلاص نتاعك
0: من بنين برشا يا شيخ يعطيك الصحه ربي فضلك جيب حدنا غدوه في نفس الوقت
2: ان شاء الله
0: يلا نرجعوا لكم.

0: 11 و48 دقيقة. يلا خلصنا فقرتنا بروجرامك
1: بروجرامك بروجرامك.
0: يلا نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة السبت 29 أوت 2026 في مهرجان الجمل موسيقى العالم. الموعد بيش يكون الليلة مع جروب جيبسي كينكس. جيبسي كينكس معروفين بستيل الرومبا الفلامينكا اللي هو يعني يدمج دامج ما بين الموسيق بوب أوكسيدنتال والإيقاعات اللاتينية. في المسرح الأثري بقرطاج كيف كيف الليلة سهرية سهرية عنوانها 24 عطر 24 بارفان للعرض الموسيقي هذا للموسيقار محمد علي كمون. باش يكونوا عدد من النجوم حاضرين في العرض هذا ما بينهم الفنان فوزي بن قمرة وتليل القفسي إلى جانب نجمة The Voice أنس بن سعيد. ونخدموا بقليبيا. تتواصل الليلة فعاليات الدورة 39 في المهرجان الدولي لفيلم الهوات اللي انطلق نهار 23 أوت بمشاركة سينمائيين وهوات وطلبة من تونس ومن الخارج مع عروض أفلام ومسابقات ونقاشات.

53 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كنت تسمع في صباح الخير ويكاند هوني الفريق الكل يسلم عليكم. كريمة في استقبال التليفونات, منو في الإخراج الرقمي, غسان معد البرنامج, مروان بن عمار مخرج البرنامج, زميلتنا خولة الكعبي من قسم الأخبار, أحمد عديلة زميلنا من قسم الرياضة, فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ, أميرة العسكري كانت معنا في نيوتري بلوس, أركان بالفرس معنا في توتوبسيون, والشيف وفيق سمعناه في دبارة سايفي, والعبد لله ميرا سلم عليكم برشا. نقولكم احنا نتقابلوا غدوة كالعادة والعويد ان شاء الله الستة نتاع الصباح على الأولى موزايكا فام. اخدوا معنا الموعد شوي آخر مع زميلتنا سوسن الغريبي وكامل فريق برنامج تبع الموجة. يلا باي باي.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
3: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيه دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل بكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترابل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت travel to do.com. Travel to do, les prix, tout doux.

0: مستمعي إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون السماء مغشاة بسحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار تشمل في الجهات الشرقية ومحليا الجنوب مع تساقط محلي للبرد. المهندس بالمعهد سرحان الرحالي يقدم أكثر تفاصيل لموزايك.
1: قاعدين نسجله في التراجع من حيث الأرقام وحتى من حيث درجات الحرارة المحسوسة. مهم جدا كونه معدلات العادية اللي مستنسين نسجلوها قاعدين نرجعوا لها بصفة تدريجية. توقعاتنا في درجات الحرارة لهذا اليوم باش تكون ما بين 36 و40 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشيل محلي. ما ننساوش اليوم هو آخر يوم في فصل الصيف، وغدوا نستقبلوا أولى أيام الخريف، وبشائر الأمطار باش تكون فعلا موجودة بداية من هذا اليوم. في الواجهة الغربية للبلاد استنسنا بهذه التقلبات الكلاسيكية صح التعبير، نسجل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. هذا طبيعي، مسار هذه الخلايا الرعدية أحيانا تتجه نحو الجهات الشرقية، أحيانا يأخذ مسار آخر جنوبي أو شمالي. إمكانية واردة أيضا لتساقط البرد بأماكن محدودة. رياح نحافظ على اتجاهاتها من القطاع الشرقي لكن مش تكون قوية نسبيا بالسواحل الشمالية، وبالتالي هذا يعطينا بحر مضطر بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
0: في تطورات الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر عالمية فلسطينية. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اليوم تنفيذ غارات وعمليات تفجير وأحراق لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مسيرة معادية غارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية، مشيرة إلى قيام جيش العدو بأحراق منازل في بلدة بيت حايحون.

وجه من وصفهم بالمتمردين. هذا وسمع اطلاق نار في عدد من احياء نيامي طوال الليل، ولا سيما في وسط المدينه وفي محيط القصر الجمهوري وفي منطقه المطار والتي يضم قاعده عسكريه مهمه. الى هنا نصل الى ختام الموجز الاخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الاخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. الى اللقاء.

0: Mosaic FM. تبع الموجة تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية سوسن الغريبي موزيك فام.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزيك فام في اخر ويكاند في شهر اوت، اخر ويكاند قبل الدوبل سيانس، واخر ويكاند في البرمجة الصيفية الخاصة بموزيك فام. ونتندون البرمجة الجديدة اللي كلها مفاجآت كيف العادة. عندكم موعد مع بوان غوت ميتيو، أخبار الفنانين والمهرجانات. كل مرة نعطيكم حكاية على الغنية. اليوم معنا زيدا زوز ميكسوات، ميكس عربي قديم مع سلومة وريحان اللي باش يحفلها بالموزيكا العالمية. باش ننسوكم وين ما كنتم موجودين، نجموا تكونوا موجودين في البحر، في الدار وانتم ماشيين تقضيه، وقال تلوجوا على الماء. ما لخليكم مع دالي، مع كريمة وساوس الغريبي للست متاع العشية في تبع الموجة. ورانا ديما نعملوا عليكم باش تبعثونا تصور البياج على نمر واتساب موزيك كفام 23 513 ألف. هذا هو نمر واتساب موزيك كفام. دونك كانك انت واحد مثلا في اي بياج في الجمهورية التونسية، ماذا بيا كان تبعت لي التصويرة وين ما انت موجود باش هكاك ناخذ فكرة على حالة البياج بالنسبة لليوم. اي سي بارتي كيف العادة مع الموزيكا، وابن موزيكا تلقاوها معنا لهنا في تبع الموجة تيلة 6 سوايع كاملين. دونك نبداو مع ألوك في Hear Me Now. ومن خليكم توت سويت مع جديد Usual في Moving to the Sun على موزايك FM.

0: البياج. صور وبرتاجي معنا البياج.
1: وميرسي على التصاور اللي بعثتوهم بيان سور على نومرو واتساب 23 500 13000. كيما حسام الدريدي اللي بعث تصويرة بياج مورنيغ وقال اللي هو مصرح على الاخر دونك مش صف طويل ولا سيركولاسيون اي تري فلويد في بياج هرقلة. حسب تصويرة بعثتها ايمان قالت اللي هي مشية بحر في سوسة صحة صحة تبحيرة بالمسبق. وهاو كنعطيكم فرد مرة فكرة على حالة الكياس دونك في طريق بنزر توين برج الوزير الحرك كثقيلة فما زيدة بوشون في مستوى فضاء تجاري كبير شيرة المرسى وين سبيتار مونجي سليم وفي أوتوروت المرسى وفما زيدة سيركولاسيون للناس اللي ماشية الغار الملح في مستوى عوزجة زيدة كيف كيف في مدخل فيو

0: كانكم ماشيين البنزارة تكها تعرفوا الناس الكل اللي راهو هذية آخر ويكاند قبل الدوبل سيونس. دونك الناس الكل تحب تعمل التبحيرة متاحة تهز صغيراتها. دونك اتفرهدوا مليح صحة تبحيرة واسعوا بالكم كانكم في وسط السيركولاسيون واحدة واحدة في الطريق. وخليكم ديما برانشي على موزي كفام. هذه كانت بوان بياج
1: بياج. صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

شاب رزقي يقول انا الغلطان مش انتي. ديجا الاغنيه هذيا رجعت تراند قوي على تيك توك توت سويت. شاب رزقي انا الغلطان مش انتي على موزيك.

0: You Love Me. هذا هو جديد أريان غراندي واللي سمعتوها على مزيكا فام في تبع الموجة. وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية وبرشا ناس قاعدين يسألوا في أحوال الطقس. زعما اليوم سخونة مش سخونة، زعما فما موجة حر جديدة جاية في الأفاق شوية آخر. بطبيعة باش نتصلوا بالمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا من عندهم المعلومة. كوتي مزيكا استنوا نانسي عجرم على شينا كمان خليكم عرامي عياش ومن الشباك.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: شكون قال اللي سيف وفي؟ مع ترابل تدو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوى أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبيل وبلي غميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنفاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترابل تدو Les prix, tout doux. Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.
1: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك فام. تبع الموجة.

0: مجري ومهامل سلاح على شينك. هذا هو السلاح بتبيع تحية لزميلنا سلاح الدين السكوحي. قلت سلاح كل شيء في مخي. هو زميلنا اللي بتبيع بعد تلقوه في كورنيش ويكاند. دونك ناسي عجل مسمعتوها لموزيك فيم في تبع الموجة وقايت بوان ميتيو. كمش على ميساج اللي جاونا على واتساب موزايك. دوب ما قلت لي شوية آخر باش يكون معانا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي وهما من قبيلي كي يسوسن اسألوا يندرا الدنيا باش تكون سخونة كيما الجمعة اللي تعديت يندرا فما موجة حر تستنى فينا. أنا ما نجمش جاوبكم هذاك علاش اتصلت بسرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا بيك سرحان.
1: مرحبا بيك سوسن وكافة مستمعي موزايك.
0: نورتنا سرحان. دونك سمعت الميساج الحقيقة الناس الكل متخوفين يا لندرا باش تشهد معناها الطقس باش يشهد موجة حر أخرى وإلا لا؟
1: صحيح يعني بيت الطقس يعني الشغل الشاغل لجميع الناس خاصة في موجة حر تكررت بعد ما صارت في جويليا وأبرز ما ميزها هو طول الأمد متاعها، لكن عودة موجة حر أخرى الحقيقة قلقت الناس، أثرت حتى على المزاج الحركة الطبيعية السير العادي للحياة. بطبيعة الحال الطقس يمس كل مجالات الحياة، يعني كما لاحظتوا كان له تأثير جد سلبي في هذه الفترة، ولكن نزف بشرة إلى جميع الناس. يعني الحرارة راي في نسق انحداري، في تراجع تدريجي صحيح بطيء صحيح شيئا فشيئا، ولكن الإيجابي في هذا الكل هو التراجع. ما نجبش نسجله ارتفاع، يعني قاعدين ننزل في درجات الحرارة كل يوم بمعدل درجة أو درجتين. أماكن أخرى أكثر من أماكن داخلية على غرار المناطق الساحلية طبيعي جدا. اليوم نتوقع ما بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و 46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غدوة نزيد ننزل شوية خاصة في المناطق الساحلية للشمال والوسط، وين نجم نلقى أرقام بين 32 و 37 درجة، بين 38 و 42 ببقية الجهات محليا، قد تصل بالقيروان الجنوب الغربي 45، هذا طبيعي مع ظهور الشيلي محليا. ولكن مع الانخفاض في درجات الحرارة نسق ظهور الخلايا الرعدية واحتمالية وقوعها يكون في نسق تزايدي، يعني الحرارة تنخفض ولكن في المقابل نلقاه في الواجهة الغربية للبلاد معناها خلايا رعدية تتشكل وتظهر مرفوقة بأمطار ثم تتدرج وتتفرع نحو الأماكن الشرقية، أحيانا تمس مجالات كبيرة أحيانا أخرى تراوح مكانها. نتبعوها ونحين نشراتنا حتى من خلال متابعتها من خلال صور القمر الاصطناعي، ولكن كل ما نقدم يعني نعرف اللي يكون اليوم آخر يوم في فصل الصيف وغدوة نستقبل أولى أيام فصل الخريف، وبالتالي الوضعيات ستكون دقيقة في كيفية يعني إصدار نشراتنا، تحديد الأماكن، الكميات، وصف الحالة الجوية سيكون دقيق وبانتباه وبعناية أكثر، خطر نعرف اللي كونه في الفترات هذه عادة ما نسجل أمطار طوفانية كبيرة نتيجة ارتفاع درجة حرارة مياه سطح البحر. من ناحية الحرارة يعني المحصورة أو المنحبسة في الغلاف الجوي، وبالتالي وضعيات ملائمة جدا لنزول أمطار تكون أحيانا غزيرة في ظرف زمني وجيز، وبالتالي الحذر والانتباه باش يكون أكثر من تأثير درجات الحرارة، على خاطر الحرارة ممكن واحد صحيح يتقلق لكن فترة وتزول، ولكن الفيضانات لا سمح الله أو الأمطار الكبيرة لازم نتهيئولها وتكون الناس واعية خاصة في المناطق الغربية اللي هي عادة ما تشكل نسبة خطر كبير. بالنسبة إلى ما تبقى من أيامات يعني في فصل الصيف لما حالة غدوة ندخل في فصل الخريف، ما زالت السباحة ممكنة، فما ناس تحبذ السباحة في سبتمبر.
0: برشا
1: ناس يقول لك سباحة سبتمبر أفضل بكثير من الصيف. تبقى ديما البحر مرتبط بالحيطة والانتباه بدرجة أولى، معناها ما تكون حالة بحر اليوم مش يكون مضطرب بالشمال، صحيح فما موجة، بقي ليامات قليل الاضطراب ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة، ولكن أحيانا تتشكل ريح يعني ظرفية نتيجة ظهور الخلايا الرعدية، هذا إن وصلت هذه السحب إلى المناطق الساحلية، وبالتالي إن شاء الله الحيطة والانتباه تكون ضرورة قصوى، ننتبه مليح في ظل هذه التغيرات المناخية، في ظل هذه التقلبات الجوية اللي نتفائل بها خير، وإن شاء الله ربي يسترنا ويرحمنا بغيث نافع هو كل ما نتمناه بعد ما عدينا الصيف. سخون صيف ستثبت الأرقام اللي كونه هو تقريبا تجاوز كل المعدلات العادية من حيث أرقام أو حتى من حيث عدد موجات الحر اللي كثرت، وإن شاء الله ربي يسترنا، نقول الصيف الجاي إن شاء الله خف من الصيف هذا، هذا اللي نتمناه
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة، شكرا ليك سرحان الرحالي بالمعهد الوطني للرصد الجوي، كما قالكم سرحان راه فما إمكانية إنه المطر تصب، يا رب إن شاء الله يرزقنا ويرحمنا بالغيث النافع، وربي خفف علينا السخانة. هذه كانت بوان ميتيو.
2: كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وفي تراند وورد شوي خد نرجع بكم الموسيقى 1993 ونتندون سمعوكم ميلودراما من عند ديزيز لا بيست فيتشرينج تيودورا.
2: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. اتسكرت القاوم على تسكرتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جمارت بمساهمة موزايك فم. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

دوغا ميلودراما على موزايك اف ام في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية توا نص نهار و51 دقيقة وشوية آخر تلقاو هيت أراوند ذا وورلد، تلقاو زداوين التبحيرة، الأخبار اللي تجيكم على رأس كل ساعة المرة هذه باش تسموها بصوت بيان سور سيف الأخبار. أما نخليكم توت سويت مع أغنية ترجعنا العام 1977 بوب مارلي ويتينغ إن فين، واستنى ومن بعد الأخبار فضل شاكر العيون السود واللي هي غبخيز الغنية وردة. هكا حبينا نسمعوكم صوت فضل شاكر ماهوش وردة على خاطر الحقيقة ديما تسمعوا في صوت وردة. احنا كل مرة نحبوا النوع لهنا في تبع الموجة باش هكاكا نرضيو كل الأذواق. توت شيت بوب مارلي ويتينغ إن فين على موزايك.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. travel to do les prix tout doux. Maha Orange.

0: 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: لا بدنا نروم.
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي.إن بمساهمة موزايك FM.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. ولي تونس عماد بوخريس يؤكد أن أكثر من 1,600,000 قارورة مياه معلبة سيتم ضخها اليوم في ولاية تونس الكبرى، وذلك في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى تعزيز التزويد بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومواجهة النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة. والوالي يوضح في تصريح لموزايك خلال إشرافه اليوم على توزيع المياه المعلبة بأحدى المساحات التجارية الكبرى بالضاحية الشمالية للعاصمة أن هذه العملية تهدف إلى طمأنة المواطنين والتأكيد على توفر المياه المعلبة، معتبرا أن الندرة المسجلة كانت نتيجة ممارسات احتكارية وفق تقديره.
1: حضور هنا لمواكبة عملية توزيع المياه المعلبة على المساحات التجارية الكبرى، عملنا جولة الصباح في مختلف المساحات التجارية، واليوم جينا نشوفوا في أكبر مساحة التجارية دي موجودة على الضاحية الشمالية موجودة، باش نشوفوا عملية ضخ المياه ووضعها في الرفوف وعملية كيف متابعة البيع. هذه رسالة طمأنة باش نقولوا للمواطنين لا للهفة، راه المياه موجودة، الندرة كانت مفتعلة والدولة نزلت بكل ثقلها لصد الاحتكار. هو مجرد احتكار، ولكن أمور الدولة نزلت بجميع ثقلها، ومعنا جميع الهيئات الرقابية، تشسوا أمن وطني، عنا التجارة، عنا الإدارة العامة متاع المياه المعدنية، الناس يكون موجود. حقيقة سأفاجئكم، اليوم يظل أكثر من 1,600,000 قارورة مياه سيقضخها في ولاية تونس الأربعة.
0: من جهتها المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهناز العياري الجزاني تفيد بأن البرنامج الخصوصي الذي أعلنه والي تونس شمل المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة على امتداد 4 أيام، مشيرة إلى أن وصول المياه من المنتج مباشرة إلى المستهلك عبر مسالك منتظمة ومراقبة ساهم في ضمان توفر الكميات على الرفوف حسب قولها.
2: هذا البرنامج الخصوصي اللي هو خاص المساحات الكبرى والمتوسطة واللي تم ضخ عندها كمية إضافية على مدة 4 أيام من المياه المعلبة من جميع الماركات بالنسبة للمياه. الحقيقة وحدات تعليب المياه الكلها ومنتجي المياه المعلبة الكلهم يعني جندوا لتوفير الكميات هذه، كميات إضافية باش تغطي حاجيات

0: متابعة لتطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. وقال بازشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بثت مساء أمس إن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تتراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة حسب تعبيره. وزارة الدفاع في النيجر تقول اليوم أن جنودا متمردين من قاعدة في نيامي أطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، مؤكدة أن هجوما استمر لساعات نفذه أفراد من القوات المسلحة. وكان المجلس العسكري في النيجر أعلن في وقت سابق من صباح اليوم استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه من وصفهم بالمتمردين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك FM.

0: مناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
2: تابع الموجة.

0: سار الغنية اسمها قلبي مشتاق، رجعتنا العام 2003 من عند وائل الكفوري، واللي سمعتوها على موزايك كفام في تبع الموجة وقيت بوان غوت. نعطيكم فكرة على أحوال الكياس، ونبدأ بنزرت، وفما حركة ثقيلة في مدخل بنزرت وفي مستوى جرزونة وبنزرت سنتر في المدخل زادة متاع الفيو بور، سينو ديريكسيون راس الجبل كيف كيف فما بوشان ومصرحة راهو في شيرة عوجة، دونك للناس اللي ماشيين الغار الملح وإلا راهو رفراف راهو سي بون مصرحة، دونك نجموا تعملوا تبحيرة متاعكم على كيفكم. سينو فما صف صغير في مستوى البياج متاع مورنيغ وفي جرومبيل يا سنتر، دونك وسعوا بالكم كيف كيف زاد وسعوا بالكم في خرجة الحمامات اي سورتو ديريكسيون نابل وفي الحمامات سود مالا واحدة في الكياس، وخليكم ديما برونشي على موزايك فام. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة. وفي هيت وراوند وورد شوية آخر باش نرجع بيكم الموزيك تاع عام 1993، وإن أتوندون نسمعوكم بوسي وقت تقول إيه اسهل ميسيلش إيه بيان سور اسهل دونك لا كيك عادة ما نعرفش نجاوبك، دونك بوسي وننسى اللي كنت اسموها على موزيك فام.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: شكون قال لي السيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوا أحس كاليتي وأحسن وتلة، وفي أود ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة، وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل، ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج، سهرة عملاق الاغنية العربية، الفنان القدير لوتي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى،
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فاهم كنت زي ما بفهم.
1: لحد 30 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا حبك
1: وانتي ناسايا. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
1: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فام.
7: تبع الموجه

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: جمالها استثنائي، هكا غنى محمد حمائي على موزيك فام في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وقايت وين التبحيرة؟
1: وين التبحيرة؟
0: فما بلايس كي توصل لها تحس البحر ما عادش قدامك برك، تحسه داخل في الحكاية الكل. صوت الموج، ريحة الملح، ريح جاية من بعيد، وصخور واقفة قدامك كأنها تحرس سر قديم. اليوم باش ناخذوكم لبلاصة من هالبلايس، بلاصة اسمها وحدها فيها شوية غموض، راس الدرك في الهوارية. تخيل معايا خارج من الهوارية، ومن بعد 6 كيلومترات الطريق تبدأ تهدى، والمدينة تبعد بشوية بشوية، والبحر يبدأ يبان من بعيد. ومن بعد تلقى روحك قدام فضاء مفتوح، قدامك اللون الأزرق، وتحتك الرمل والصخور، والريح متاع البحر تعمل موسيقى وحدها. راس الدرك ما هو الشط واحد بالطريقة الكلاسيكية اللي تعرفها، هو قريب من الميناء، وتلقى الجزء الرملي، ومن بعدها الساحل يبدأ يتبدل. وهوني تبدأ متعة المكان، وين البحر يولي أقرب وأهدى، وكأنك لقيت شط خاص بيك. وبالنسبة للكرهب، نجم توقف في محيط الميناء والمناطق القريبة من الشاطئ، وفما زاد أماكن توقف بحض المطعم الموجود في الجهة. أما إذا قررت تمشي للخلوات الصخرية، ما تستناش تلقى باركين مجهز، على خاطر لازمك توقف في مكان مناسب وتكمل الطريق على ساقيك. راس الدرك زادة عنده علاقة قوية بالبحر كفضاء للصيد، وجود الميناء والنشاط البحري في الجهة يعطي للمكان روح مختلفة. وتحت الماء الطبيعة الصخرية تخلي المنطقة مثيرة للاكتشاف، وين تنجم تشوف الأسماك والحياة البحرية القريبة من الصخور. أما ديما رد بالك، الصيد مش بالضرورة مسموح في كل نقطة. راس الدرك في الهوارية مش مجرد وجهة للبحر، هي بلاصة تخليك تحس اللي مازال في تونس شواطئ تنجم تكتشفها، وكأنك أول واحد وصل لها. وهكا نخليو الموج يكمل الحكاية.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: سمعتوا باريزيان من عند جيمس على موزيك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ماضي ساعة و 56 دقيقة، احنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية. 36 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نتصور في الوقت هذايا فما برشا فيكم ماشيين للبحر، فما زيد اللي تلقاه عمل التبحيرة نتاعو سي بون وماشي للدار باش يقايل. انا نقول لك لا مكانة للقايلة معانا، راه تنسى القايلولة معانا على خاطر عندك ما تسمع لهنا في تبع الموجة. ديجا مازال في الميسيون نتاعنا أربع سوايع تسمعوا فيهم أخبار الفنانين، أخبار مهرجانات، أخبار زيادة المشاهير اللي عملوا ترانت في البوزوماتر، عنا زيادة حكاية غنية، عنا زيادة هيت أراوند ذا وورلد الموسيقى اللي ترجعنا العام 1993. ويا حسرة على البيريود هذية، نعرفوكم تحبوا الموسيقى الجولد، أما هذا ما يعنيش إنكم راكم باش تسمعوا الموسيقى الجديدة. سينو مادام احنا حكينا على الموسيقى العربي، استناو جورج وصوف سلطان الطرب وقت يقول يلي تعب
2: في هوا عامل نفسه ما يعرف،
0: عامل نفسه ما يعرف ليش. دونك جورج وسوف سلطان الطرب تسموها جوست بعد سيف في الاخبار. ملا خليكم ديما برانشي على موزايك فم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري، الاولى في مجال العلوم الشبه طبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
1: كاليبسو. Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. ممثل أحد شركات المياه المعدنية يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن مستوى الإنتاج لم يتراجع وأن شركته تواصل العمل بالكميات المعتادة مع بذل مجهود إضافي خلال الفترة الأخيرة لمواكبة ارتفاع الطلب. والمصدر ذاته يفيد في تصريحه على هامش عملية لتوزيع المياه المعلبة المعدنية بأحدى المساحات التجارية الكبرى بالضاحية الشمالية في إطار برنامج خصوصي أقره والي تونس لتعزيز التزويد ومواجهة النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة. يفيد بأن وحدات التعليب والبالغ عددها ما يزيد عن 30 وحدة تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية، نافيا في الآن ذاته وجود أي توجه لإخفاء المياه أو حجبها عن السوق.
1: الانتاج مقبل موجود، نفس الكميات معناتها نخدموا فيها، زدنا فما مجهود خاص معناتها الفتره الاخرانيه. احنا وجودنا لنا مع في مساحه كبرى ومع السيد الوالي ومع السلطات الكل باش نوريه اللي فما الانتاج نتاعنا موجود ونعطيه رساله طمنه كيف حتى احنا للشعب الكل، وراهم ما تخافوش الماء موجود، الوحدة التعليب راهي قاعده تخدم اقصى طاقه انتاج عندها، اللي نجموا نعملوه نعملوا فيه، ما فماش ماناش قاعدين نخبيه ولا في سلع، بالعكس رانا السلع الموجوده نخرجوا فيها. وهذا كل راهو زاد نحب نقول راهو قاعدين ننسقوا زاد مع المصالح وزارة التجارة يوميا مع الأوفيس نتاعنا مع الديوان المياه المعدنية. فما خلية أزمة موجودة في وخلية معناتها نتاع متابعة في تونس مع السيد الوالي، قاعدين نتبعوا من البارح، موجودة إن شاء الله بقدرة ربي اللي نحبوا نأكدوا عليه كونه الشعب يتنا راهو الماء موجود، ننتج وحدات الكل 31 حتى الأخوة الآخرين كلها قاعدة تنتج بأقصى طاقة عندها، ما فماش علاش باش نتحيروا ولا باش نتقلقوا، راهو عندنا الإنتاج ما يكفينا ولا باس.
0: جمعية الابتكار في التعليم بين الصين وشمال افريقيا تنظم امس بمقر جامعة المنستير لقاء مع وفد على اللجنة المركزية للجنة الثورية للكوميتينغ الصيني، تم خلاله التباحث حول افاق تعزيز التعاون التونسي الصيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون في مجالات العلوم الصيدلانية والبيولوجيا والتكنولوجيات الحيوية والعلوم والتكنولوجيات الهندسية إلى جانب اللغات والثقافة، فضلا عن التكوين والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي والابتكار. هذا وحضر لقاء رئيس جامعة المنستير ونائب الرئيس وعدد من عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية إلى جانب عدد من طلبة المعهد العالي للغات بالمكنين ممن تابعوا دروسا في اللغة الصينية. في تطورات الشأن الدولي، المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا يكشف أن تقديرات تفيد بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص تعرضوا للأخفاء القسري خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ العام 2023. مسؤولون يقولون أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. من جانبه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يفيد اليوم بأن المستودع الذي استهدف بمسيرة روسية قرب كييف ليلا كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات

يوم الأربعاء الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الرياضة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بالرابطة المحترفة الأولى. اليوم عنا الدفعة الأولى، أربع مباريات يتلعبوا اليوم وأربعة يتلعبوا غدوة، الأربعة ونصف تاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيراد. النادي الإفريقي يلعب ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة في نفس التوقيت في شتيوي. مستقبل الرياضي بالمرسى يواجه التقدم الرياضي

0: بسقية الدير في نفس التوقيت في الطيب المهيري الأربع ونص متاع العشية، نادي الرياضي الصفاقسي يواجه ترجي جرجيس، والاتحاد الرياضي المنستيري يواجه الملعب التونسي. بعد ما حكينا على الاتحاد الرياضي المنستيري باش يكون اليوم مرة أخرى محروم من خدمات كل منتد به الجدد، والسبب هو عدم الحصول بصفة متأخرة على الإذن بالتحويل للفيفا العقوبات الخاصة طبعا بمنحة تكوين اللاعبين. كما الاتحاد الرياضي المنستيري الأولمبي البيجي غدا باش يكون محروم من خدمات منتدى به الجدد، والسبب هو كونه البارح بركة توصل إلى رفع المنع من العقوبات المسلطة، عقوبة واحدة كانت مسلطة من الفيفا، والعقوبة ذي تخص باتلي منحة التكوين أو فريق متاعه المستحقات متاعه، بالتالي الأولمبي البيجي غدا باش يكون من دون خدمات لاعبيه المحترفين إلا إذا كان توصل اليوم باش يخرج الإجازات، وهو تقريبا أمر صعب جدا. غدوة في نفس التوقيت الأربع ونص متاع العشية تستكمل الجولة ذي الجولة الثانية، نادي الرياضي بحام الأنف يلعب ضد نادي الرياضي بنزرتي، النجم الرياضي الساحلي يواجه نجم المتلوي، شبة العمران تستقبل الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردين. المنتخب الأولمبي أو مشروع منتخب الأولمبي منتخب أقل من 21 سنة نعرفه كل كان ترشح البارح إلى دور النهائي من دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. منتخبنا تعرف البارح في الليل على منافسه في الدور النهائي، دور النهائي نهار الاحد مبدئيا 6 متاع العشيه الا اذا كانت بدل التوقيت، باش نلعبوا ضد الجزائر. الجزائر تعادلت مع المغرب في الوقت القانوني 1-1 ولكنها فازت بضربات الجزاء 4-3، وبالتالي ان شاء الله يا ربي الوليداتنا هم معاش وليدات راهم كبروا في العمر 20 21 سنه 19 20 21، مشروع منتخب اولمبي وعندنا زاد كان جايه اقل من 23 سنه، وباش نلعبوا ضد البنين ذهابا وايابا في الدور الاول، وكان ترشحنا نلعبوا ضد الجابون لكن قبل هذا الكل ان شاء الله بالميداي دور من تورنتو 2026. خارج تونس ليفربول متأخر في النتيجة أمام أنفيلد على ميدانه 2-1، وذي في البريمير ليج مال 3 بورنموث يلعب في الفيتاليتي ستاديوم ضد إيفرتون في نفس التوقيت مال 3، كوفنتري يلعب ضد السيتي، والخمسة ونص متاع العشية توتنهام يستقبل نيوكاسل. في الليغا ليفانتي تلعب ضد بيتيس ضد ريال بيتيس الأربعة متاع العشية، والستة متاع العشية ثم ماتش ريال سوسيداد إسبانيول، والثمانية ونص متاع الليل إشبيليا تستقبل أتلتيكو مدريد. جنة كرة القدم كما العادة إيطاليا في الأرتيمو فرانكي في فيرونتينا يواجه الخمسة ونص متاع العشية يلعب ضد فروزينيني، مونزا تلعب ضد أوديني، ساسولو تلعب ضد تورينو زد كيف الخمسة ونص متاع العشية، وسهرية الليلة لحباء اليوفي يلعبوا ضد بارما الثمانية غير ربع متاع الليل. في البوندسليغا كولن تلعب ضد هوفنهايم مساعتين ونص متاع القائلة، كولن هو الفريق الجديد القديم لإلياس الصخيري، يونيون برلين تلعب مساعتين ونص ضد أينتراخت فرانكفورت، مايزو تلعب ضد بادربورن، لايبزيغ يلعب ضد بوريسا مونشنغلادباخ كيف مساعتين ونص، والخمسة ونص متاع العشية بوريسيا دورتموند تلعب ضد هومبور. نختموا بالليغا ستراسبور لانس الأربعة وربع متاع العشية، ثم عنا شنو عنا برشا ماتشات الحقيقة، ثم أوسير يلعب ضد أونجي زاد 8 غير ربع متاع الليل، في نفس التوقيت فريق منتصر طربي لوريون يستقبل تروا، أولمبيك ليوني يلعب ضد لوهافر 8 غير ربع، و8 غير ربع زاد بريست تواجه تولوز. النشاط هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوان نت، نخليكم توا مع ساوسن ساوسن ولا باش تفرحوا برشا مع ساوسن.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي موزايكا فام.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Tescati.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. تبع الموجة.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة فرق من السما للأرض على راديو موزايك أف أم. يارا

0: The Party At سمعتوها من عند Jagged Edge featuring Nelly. رجعتنا العام 2001 ووصلتنا للساعتين 31 دقيقة. احنا مازلنا معكم في تبع الموج على موزايك كافي مشوي اخر في بوزوماتر. عن اخبار على امل ماهر, عن اخبار على دكتور دوي, وعن زيد اخبار على اصالة النصري. ما لا تكتشفوا الاخبار هذوما في البوزوماتر شوي اخر.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى, ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الساعتين واربعة وثلاثين دقيقة احنا منزلنا معاكم للستة متاع العشية. زعمة بلوتو في الوقت هذي شنو قاعدين تعملوا؟ نتصور برشا ناس راهم قاعدين يبحروا, فما زيدة لي ديريكسيون لبحر, فما زيدة برشا ناس في الكوجين متاعها قاعدة بلوتو تلم في المعون متاع الفطور هكاها. ونتصور برشا فيكم تستنوا في الموزيكا هذك. علاش شوية اخر نسمعوكم سلومة في ميكس عالمي اديكوفريغ. ما نخليكم توت سويت مع البوزوميتر. ايه توت سويت نخليكم على الاخبار اللي عملت تراند, عملت البوز على السوشيال ميديا. والبوز هالايامات وصل حتى كشي العالم الموسيقى والذكاء الاصطناعي, والسبب هو دكتور دوي المنتج والرابر الامريكي دخل مباشرة في الجدل حول استعمال الاي اي في صناعة الموسيقى. والمفاجأة انه ما يشوفهاش تهديد للفنانين, بل بالعكس يعتبرها اداة جديدة تنجم تعاون المبدعين. دكتور دوي قال انه حتى هو يستعمل الذكاء الاصطناعي في خدمته, وقارن الاي اي بالدرام ماشين وبالسانتيتيزور اللي وقت ظهره عملوا زاد جدل كبير قبل ما يوليه جزء عادي من صناعة الموسيقى. والأكثر إثارة للجدل رأيوا أنه الفنانين اللي يشوفوا الـ AI كخطر يمكن ببساطة يخافوا من التكنولوجيا الجديدة أو عندهم صعوبة في الإبداع. تصريحات عملت البوز وعملت بوز كبير برشا وانقسمت حول هالآراء في الوسط الموسيقي. أميل ماهر دخلت بقوة في حديث الناس في تونس ومصر ومن بعد الجدل اللي صار حول حفلها المرتقب في قرطاج يوم 9 سبتمبر. القصة بدأت من بعد اختفاء مفاجئ لإعلان الحفل من منصة بيع التذاكر وتوقفت عملية البيع، وهنا خرجت أخبار تقول إنه الحفل باش يتأجل حتى يكشي لشهر رمضان. لكن أميل ماهر نفسها دخلت على الخط البارح وشاركت الأخبار المتداول على ستوري فولا متاحة وعلقت عليه بوضوح كلام غير حقيقي لتنفي بذلك خبر الإلغاء أو التأجيل. وفي المقابل الجهة المنظمة نشرت بلاغ قالت فيه إنه الموعد تقرر تأجيله لأسباب تنظيمية ولوجستية، وهو مخلق تضارب واضح بين المعطيات المتداولة وتصريحات الفنانة. يعني باختصار حفل أميل ماهر في قرطاج تحول من موعد فني إلى قضية بوز بحد ذاتها.
1: بوز ومتر.
0: والباز الثالث جاي من سوريا مع أصالة نصري اللي تستعد للعودة للغناء في دمشق بعد غياب حوالي 15 سنة. وقبل زوز حفلات المنتظرين نهار 17 و19 سبتمبر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تقول إنه أسعار بعض التذاكر توصل حتى شي $800. إيه نعم، $800. الأخبار هذا يعمل ضجة كبيرة، وخاصة وإنها أول عودة لأصالة لإحياء حفلات في بلادها بعد غياب طويل. لكن الجهة المنظمة خرجت ترد على الإشاعة بطريقة طريفة واستعملت عنوان مستوحى من إحدى أغاني أصالة في إشارة إلى أن الأرقام المتداولة غير صحيحة وأن الأسعار باش تكون في متناول الجميع وفي متناول الجمهور. يعني أصالة راجع لدمشق أما مش بتذكرة $800 كما دار على البوز بتبيعة على السوشيال ميديا. هذو ما كانوا أهم الأخبار اللي عملوا تراند، عملوا بوز في بوزومتر.
1: بوزومتر. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: تحية لجماعة اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، ونعرفوكم تحبوا توليت هذاك علاش توت سويت قريئة قوي

شي حفل الجو صبر ربيعي شفتو بالكوكتيل هذية كوكتيل لكتاب اللي سمعتوها على موزيك فيم في تبع الموجة وقايت ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس. وكما قلت لكم من قبليك باش بعثونا دي ميساج على نمر واتساب موزيك 23 513 1000 باش تعطيونا الاقتراحات متاع الأغاني اللي تحبوا تسمعوها لهنا في تبع الموجة. هذك علاش باقتراح من هدي اللي موجودة توا في الكوجينة قاعدة تغسل في المعون. قالت أنا الحقيقة ماذا بيا نسمع هكي باش نجم نشيخ أكثر على المعون. نحب نسمع إيمي واين هاوس باك تو بلاك. كما نخليكم توت سويت مع بريتني سبيرز بطلب من سونيا من باردو اللي قالت أنا نحب نرجع لك الأيامات هذوكم أيامات متاع 1999 وإلا في أول الألفينات وقت بريتني سبيرز خرجت أوبس I did it again واللي بتسموها توت سويت على موزيك الثمة.

إيمي واين هاوس وغيمون خسرنا صوتها. دونك إيمي واين هاوس رجعتنا العام 2006 مع باك تو بلاك واللي سمعتوها لمزيكي كفيم في تبع الموجة. وحنا مزلنا معكم للستة متاع العشية. ومدام احنا سمعناكم الغربي لازم نسمعوكم الشرقي. مش اي شرقي، ميك شرقي باي سلومة. وهذه شنو باش تسمعوا فيها؟

0: يا غالي حتى سيف قاعد يدوح في راسه وقال لي فريمون يا حسر على الموسيقى هذه يا سيف تلقاوه تتسويت في الأخبار.
1: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب هوفر جولدن كارتاج إيجيبت إير ديكليك لافيشيت أوميجا بوب جروب قناة التاسعة وموزايك فام.

0: سمع إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. فاليري فالكوف وزير التعليم العالي الروسي يعلن أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. والمسؤول الروسي يضيف في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريق للأنباء إلى مدينة كازان على هامش انعقاد القمة العالمية للشباب أن وزارة التعليم العالي الروسية منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز العلاقات التونسية الروسية في مجال التعليم العالي، لافتا إلى سعي روسيا المستمرة إلى دعم هذا التوجه من خلال بعث جامعات روسية في الخارج وعلى سيما في الدول العربية والإسلامية. أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية نور الدين الحرشاني يعتبر أن تغيير واقع الاقتصاد التونسي ممكن إذا اتجهت البلاد إلى إنجاز مشاريع كبرى وتوجهت إلى المؤسسات المالية العالمية لبحث تمويلات بشروط ميسرة. والحرشاني يضيف في تصريح لموزايك أن المشاريع الكبرى قادرة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتحقيق نسب نمو برقمين، مشيرا إلى أن مشروع تغيير العاصمة وبناء عاصمة جديدة لتونس خارج مراكز ولاية تونس الكبرى يعد من بين المشاريع الطموحة القادرة على الإنعاش الاقتصادي وفق تقديره. في تطورات الشأن الدولي، مصدر في الأسعاف والطوارئ يعلن عن تسجيل إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. صحيفة معريف العبرية تفيد بأن الكيان الصهيوني لا يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطهر جنوبي لبنان رغم ضغوط أمريكية لمواصلة الانسحاب في موقف يتعارض مع مسار تفاوضي برعاية واشنطن يستهدف استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ويواصل جيش الاحتلال شن غاراته على مناطق بجنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة النباطية الفوق، كما نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها، مضيفا في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أمس أنه لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها كإيران على الاستسلام. وفي الختام، الإسلنديون يصوتون اليوم على مسألة إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا انقسمت آراء سكان الجزيرة بعد حملة ركزت على تكاليف المعيشة والأمن والسيادة والسيطرة على مياه الصيد. وأشار استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أمس إلى أن أغلبية ضئيلة تعارض مقترح الحكومة بإعادة فتح المفاوضات في تحول طفيف عن الاستطلاعات السابقة والتي أشارت إلى تقدم ضئيل لمؤيدي استئناف المفاوضات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي موزايكا فام. لوميكس أورينتال.

0: مالا ميكس ومالا هو برافو سلوم على الميكس العالمي اللي ديما تسمعوه في الوقت هذي على موزايك اف ام في تبع الموجة وقاية الجولد ميوزيك.
1: Music. All the best music.
0: Live. باش تسمعوا موسيقى لايف والمرة هذية باش نعملوا إكران سبيسيال صغار تغني كوسوسوا هما بيدهم يغنيوا وإلا الكورال من تيلي في الباكراوند هما اللي يغنيوا. ومادام حكينا على الباكراوند والصغار في الكورال شوي آخر نسمعوكم جايزي هاد نوك لايف فقتقول إيتا هاد نوك لايف استناوا زيدا ناس كيف كيف جيب كورال متاع صغار يعاودوا راه I know I can كيف كيف زيدا نسمعوكم هذو موزوز خويت اتويمة اسمهم كويس كروس عام 1992 يغنيوا جامب جامب وجابوا معهم كليب كامل وتندنس كاملة وفا كاملة متاعك السريو اللي يلبسوهم بالمقلوب بالكاسكيت بالمقلوب برجع حاجات بالمقلوب ما ليه ما عنده حتى علاقة بكاسكروت المقلوب ليه ليه ما عنده حتى علاقة جست هكا حبوا يعملوا إنوفاسيون بيان سور في العالم متاع الموزيكا كريس كروس تسموهم شوية آخر ما نخليكم توت سويت مع طفل عام 2000 يخرج اغنيه وهو عمره كان 13 سنه اكاهو اسمه بو وو وقت يقول ذاتس ماي نيم توت سويت على موزايك فم

0: سواد ليلو هكا غنى راشد الماجد على موزايك فم في تبع الموجة وقايت سبيسيال تيوب دي تي
1: سبيسيال تيوب دي
0: وتوا وقاية الموزيكا المفرشكة الموزيكا اللي تهزك الجزيرة تنجم تهزك للبحر وانت قاعد هكا في دويرتك بطبيعة تبدأ هكا تحس روحك ولا تتخيل روحك اللي انت تحت كوكوتي وبحذيك بناني وانت قاعد تستمتع بالنسمة متاع الصيف الصيف اللي قاعد يلفظ في أنفاسه الأخيرة كهو. نذكركم اليوم هو آخر نهار في الصيف, غدوة ولا أبغتيغ من غدوة يبدأ الخريف. دونك صحة للناس اللي قاعدة تستغل في الوقاية هذية باش تعمل تبحيرة هيلة. كما قلنا لكم المرة هذية باش نعملو سبيسيال تيوب دي تي, هذاك علاش وياخر استناو ريد نيكس في كوتنايت جو. كانت تذكروا الرقصة الشهيرة متاع ريد نيكس. استناو زادا أن لي اللي ترجعنا العام 1999 مع تو تايمز. اما نخليكم تو تسويت مع الجروب إيطاليان ريغيرا وقت يقولوا فاموس لا بلايا. غنية ترجعنا بالضبط العام 1983 تسموها تو تسويت.

0: حصل على أغنية ريد نيكس اللي رجعتنا العام 1996. كل نايت جو اللي سمعتوها لموزيك فم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ونحب نعمل ديديكاس تري تري تري سبيسيال لوجدي ضاوي وهادي الضيف اللي نزلت لهم بنوتة تحفونة مزيانة أمورة اسمها جنة ما شاء الله عليها ومحلى اسمها جنة. جنة مازلت كي تولدت يا ربي إن شاء الله أيامك كلها ورد وياسمين يا جنة ويا ربي تتربى في عز أمها وأبوها وتجيب لكم الفرحة والسعادة بيان سور. دونك ألف ألف مبروك يا جنة وهذه بيان سور زغروتة منا لك أنت يا هيدية ويا وجدي بيان سور وإن شاء الله يا ربي تتربى في عزكم جنة.

0: مبروك الوجدي وهيديا. واحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية وشوي آخر شانجمون دو روجيستر مع ميكس دي جي ريحان اللي كيف العادة بشي متعنا بأحلى موزيكا بيان سور نسمعوها مع بعضنا وانتم بيان سور ماشيين للبحر وإلا مروحين بيان سور من البحر. أما وقيت الشحرورة أميمة في الأخبار تلقاوها تتسيت وبالأناقة متاحة وباللياقة والرشاقة. دونك أميمة تلقاوها تتسيت في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تتواصل عملية تعزيز تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمياه المعلبة ضمن البرنامج الخصوصي الذي أعلن عنه ولي تونس، وسط تأكيدات رسمية ومهنية على توفر الكميات وانتظام عمليات الانتاج والتوزيع، مع دعوة المواطنين إلى تجنب اللهفة والتخزين واقتصار الشراء على الحاجيات اليومية. وفي هذا السياق رئيس فرع احدى المساحات التجاريه الكبرى بالضاحيه الشماليه محمد مهدي كعاك يؤكد ان مبيعات المياه المعلبه بلغت امس نحو 140 الف قاروره، فيما تتوافر اليوم وفق تصريحه 100 الف قاروره مع انتظار وصول حوالي 80 الف قاروره اضافيه، بما سيرفع الكميه المتوفره اليوم الى نحو 280 الف قاروره مع توقع بلوغ الكميه حوالي 300 الف قاروره غدا.
3: الماء بين البارح واليوم، البارح البيع متاع البارح وصلنا ل 140 ألف قارورة ماء. اليوم إلى حد الآن عنا 200 ألف موجودين، ونتراقبوا اللي باش يخلطوا أببري 80 ألف، دونك باش نوصلوا البريسك 300 ألف 280 ألف اليوم، وغدوة كيف كيف نتوقعوا 300 ألف. الحق إقبال كبير، حاطين نظام كبير باش نوفروا الماء للزبناء بتاعنا. وحبيت نطمن اللي راهو الماء موجود، كل حريفة ياخو في دو باك نتاع زوز ستيك نتاع ماء، زوز ستيك نتاع ماء بار حريف، دونك باش نجمو نوفروا. تبارك الله راهو فما الخير على الكميات اللي قاعدة تجي، ما شاء الله تززي اللي يخلط ياخو.
0: وفي نفس الإطار تتواصل عمليات تزويد عدد من معتمديات ولاية قفصة بالمياه المعدنية، حيث تم ضخ ما يزيد عن 50 ألف لتر موزع على أغلب معتمديات الولاية لضمان استقرار التزويد وتلبية احتياجات المواطنين، حسب ما أفاد به مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة لمسيب. أعضاء من مجلس نواب الشعب يصدرون بيانا من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد مع تواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من الأساسيات. ونوام يدعون إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية وأسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات والاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام والعمل على وضع إجراءات عاجلة وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن تطورات السنوات الأخيرة أظهرت أن الدول الإسلامية أدركت أن القوى الأجنبية غير قادرة على توفير أمن مستدام للمنطقة. ورئيس البرلمان يضيف أن الأمن القائم على حضور وتدخل قوى من خارج المنطقة هو أمن هش وتابع، في حين أن الأمن القائم على إرادة الشعوب المسلمة والتعاون الأخوي بين دول المنطقة يمكن أن يكون مستداما ودائما. صحيفة معاليف العبرية تقول أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان رغم ضغوط أمريكية لمواصلة الانسحاب في موقف يتعارض مع مسار تفاوضي برعاية واشنطن يستهدف استكمال انسحاب القوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونيت، والمشوار يتواصل مع صوص الغريبي ودلي وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس،
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، صوص الغريبي. Mosaic FM.

0: دي جي ريحان في ميكس عالمي. سمعتوها على موزيك فم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الأربعة واربعة وعشرين دقيقة توا 39 درجة في تونس العاصمة. ربي إن شاء الله يخفف علينا سخانة، ولو إنه سخانة اليوم عندها حتى علاقة بسخانة متاع الأيامات اللي فاتوا. إن شاء الله زادة فما برشا بقايا ما تقصش عليهم الضوء كيف كيف، إن شاء الله زادة برشا بقايا عرجع لهم المي. كوتي موزيكا السنة وجديد كايروكي تا تا تا، ما نخليكم مع أيمن زبيب في هلا يوم.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تبع الموجة كل واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: ويش عاملين يا جماعة؟ احنا فريمون ترانكيل، مستمتعين بالموزيكا. انتو مازيد ان شاء الله قاعدين تعملوا في جو كبير مع الموزيكا اللي كل مرة نحاولوا نوعوا فيها. توالى 4:34 احنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية على ذمتكم. نمرو موزيك 23513000، هذا هو نمرو الواتساب. كان عندكم اقتراح متاع اغنية قولونا زيدا شنو قاعدين تعملوا، كيف كيف كانكم قاعدين تسوقوا. ماذا بيا كان ناخذ فكرة على حالة الكياس وحالة بياج. كما قلت لكم على ذمتكم 23513000. فما نخليكم توت سويت مع بون بلان.
0: بون بلان
1: توت سويت، نعطيكم أهم خرجات وسهرية الليلة في بون بلان. وليلة ne manquez pas la grande soirée Wired avec le duo de musique électronique Airborne qui vont enflammer la piste. وفي الحبيبي داونتاون la soirée sera animée par Idriss et Aquanima. في ريستوران لي دون السهريه باش تكون مع مومو بن سالم ورادي شويلي في الفيولون. وفي الاينا جمرت تسهروا مع لو كونسيبت او ماي الين. وفي البلاغ سهريه باش تكون مع شوكيس باي سانفارا. في الفولامور تسهروا مع لو كونسيبت بيانو بيانو لي زاني دو بونور. وفي المولو باش تعملوا سهريه عالميه سو لو تيم دو فار ايفنت. وفي الفلو تلقاو عزيز الغزويني وشو في واش فلو. وفي الفيرما ما تفلتوش عليكم لا سواري اكتبوت. نمشي للحمامات وفي الكاليبسو تلقاو سهرية 100% عربي مع مرتضى زاهر موني تركي وغيست ستار تكتشفوه الليلة. وفي الكوزي بار The Closing Party by Disco Mashup. والليلة زيدة باش تلقاو The Closing Party في السندباد by دي جي مارو دي جي غزيدان وزي كفام وأمل الشريف. نتعداو السوسة وفي لو جاردان أو كوليبري تسهروا مع كونسيبت إيت ماشين. وفي ستيبس تسهروا مع أفروبي ولاتين إديشن. وفي الجولف برو قنطابي اون سواري إكسيبسيونيل تستنى فيكم سو لو تيم دو نوتوريوس. فوالا هذو ما كانوا أهم سهريات وخرجات الليلة في البون بلان.
0: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

المورسو هذايا ضارب برشا الايامات في فرنسا. موفي جو في بيلي واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايت هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد وباش نسمعوكم اقوى الاغنيات اللي ضربوا كيما الجمعه هذيا من عام 1993. قداش عندها 1993؟ نقولوا احنا 33 سنه. انكرويابل 33 سنه. دونك اللي تولد عام 93 عمره 33 سنه. ما كي نسمعوا الموسيقى تقوش عليها البارح دايوغ في المرتبه الخامسه نلقاو ويتني يوستن في I Will Always Love You، واحده من الساوند تراك نتاع فيلم بودي جارد مع كيفين كوستنر.

في الورد بثيث نلقاو لافوا سونسويل متاع جاني جاكسون في That's the way love goes، غنية فيها برشا جروف وقعدت أربع جمعات كاملين نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد.

وأكثر مورسو تكلاسة وتسمع وبطبيعة جي نمبر وان في التشارت متاع العالم الكل كما جمع هذية من عام 1993 هي الجروب سنو في انفورمر. ذكرتوها نسيتوها؟ أوكي نذكروها لكم بيان سور توت سويت على وزيك فيم في تبع الموجة.

0: الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: الأربعة وسبعة وخمسين دقيقة احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. وللي يحب يعرف زعم شنو فما عروض في إطار مهرجاناتنا الصيفية اللي بخيسك كملوا انتو كان نعطيكم فكرة شوية آخر على أهم العروض. سينو باش نحكي لكم قصة أغنية. شنية الأغنية وشنية اللي قصتها تعرفوها شوية آخر في حكاية أغنية. أما تدفيت نخليكم مع فنانة باش تكون ما بينيتنا نهار الخميس الجاي في مسرح قرطاج. نحكي على هيفا وهبي بدنا نروح وجوست من بعدها استني وسيف في الأخبار.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية لطب الطوارئ تشيد في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بجهود كافة الفرق الاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تواصل العمل في الميدان لضمان التكفل بجميع المرضى وخاصة الحالات الاستعجالية والخطيرة في ظل الظروف الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة وتوافد لافت للمرضى على أقسام الاستعجال. والجمعية تدعو مختلف المصالح الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ بأقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق الطبية وشبه الطبية العاملة بها. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية مبروك التومي يعتبر أن مسألة الانخراط في المنظمة الشاغلة تمثل اختبارا حقيقيا للهياكل النقابية في ظل إيقاف صلة العمل بالاقتطاع الآلي المباشر لمساهمات المنخرطين من أجورهم. والتومي يقول في تصريح لمزيك خلال يوم دراسي نظمه قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد بالمقر المركزي للمنظمة إن الانخراط ليس مسألة مالية وإنما مسألة عقيدة وقانونية باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد يحددان عدد المنخرطين والهياكل النقابية والمسؤولين النقابيين بناء على عدد المنخرطين. وبخصوص أعداد المنخرطين أوضحت تومي أن الاتحاد لا يمتلك حاليا أرقام دقيقة وموحدة باعتبار اختلاف نسق تجميع المعطيات بين الاتحادات الجهوية والقطاعات مشيرا في المقابل إلى أن المنظمة تطمح إلى تسجيل أعداد أفضل من تلك المسجلة خلال فترة الاقتطاع الآلي المباشر. تتواصل بمعتمدي تذهيب من ولاية تطاوين التدخلات الميدانية لتأمين التزود بالماء لفائدة متساكني عدد من الأحياء والمناطق المرتفعة وذلك من خلال معاضدة المؤسسة العسكرية ووحدات الحرس الوطني لجهود السلطة المحلية. وتأتي هذه التدخلات في إطار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان توفير هذه المادة الأساسية خاصة بالمناطق التي تشهد صعوبات في التزود والعمل على الاستجابة لحاجيات العاجلة للسكان. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة فارس تنقل عن مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني قوله إن مشكلة الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران لا تتمثل في القضية النووية، معتبرا أن القول إن الحرب ما كانت لتقع لو تخلت طهران عن تخصيب اليورانيوم يتعارض مع الحقائق التاريخية. مظاهر التصعيد في الضفة الغربية تتسع بين عمليات ميدانية واعتداءات للمستوطنين واقتحامات إسرائيلية بالتزامن مع تسارع التوسع الاستيطاني في مشهد تتدخل فيه الضغوط الأمنية مع تغيير الوقائع على الأرض وسط تحذيرات إسرائيلية من احتمال انفجار أوسع. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فابونات، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي ودلي وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزاي كفام.

0: كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: الخمسة وعشرين دقيقة تحيل الناس الكل اللي نغمل ما راهم روحوا من تبحيرة هيلة عملوها اليوم بشكيكة كما قلوها يشمعوا الصيف وإلا يشمعوا السيونسونيك على خاطر أبغتير من هار ثلاث نورمالمون لبرمية سبتمبر دونك يبدأ الخريف وتبدأ دوبل سيانس ويبدأ عادك الخدمة صباح عشية ليل ونهار وانتوكا ربيعين الناس الكل وانا دي ما ننصحكم باش تقعدوا برانشي على موزيك كفام على خاطر بالحق بالموزيكا متاعنا بالفقرات متاعنا بالبرنامج متاعنا نسيوكم بتبيع الستريس اي سورتو عادة صغيرات اللي نورمالمون باش يبداو يرجعوا بشوية بشوية للمراجعة. تحية للصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا اما زيدا كما تعرفوا الناس الكل راهو السيف زيدا مازال كمام فما عروض فما خروج فما عشوات البرة فما برشا برامج الواحد ينجم يعملهم في الليل. هذاك علاش نخليكم توت سويت مع مهرجان نت. ملا توسويت نعطيكم فكرة على ما تبقى من المهرجانات ومن العروض الصيفية. كما تعرفوا أكثرية المهرجانات عملوا الاختتام امتاحهم ونبدأوا بمسرح الهواء الطلق في الحمامات وين تلقاو عرض الزيارة وفي مسرح الهواء الطلق في نابل تلقاو الزهو الجربي وفي مهرجان الجم الدولي سهلية باش تكون مع تريبيوت جيبسي كينكس والليلة في إطار تظاهرة قرطاج أوف السهرية باش تكون مع 24 عطر تونس المحمد علي كمون في المسرح الأثري بقرطاج. سينون غدوة في إطار قرطاج أوف السهرية باش تكون مع الفنان التونسي نجم لطفي بوشناق ومعه رناء زروق وغدوة في مسرح سيدي الظاهر بسوسة تصروا مع كازو في مسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر. هذوما كانوا بعض العروض وأهم العروض وهذا ما هو شنو اللي فما راهو في مهرجان نت.
0: مهرجان نت مهرجان نت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: وشوية آخر نعطيكم فكرة على أحوال الكياس بالنسبة للناس اللي سي بون هكاها وعملت الباراسول متاحة باش يطلعوا في الكهرباء أما يسألوا على أحوال البياج على أحوال الكياس يلندرا الكياس معبي وإلا ليه. انتوكا شوية آخر في بوان غوت نعطيكم فكرة على الطرقات واحدة واحدة في الثنية ديما نوصيكم أو كتصبروا شوية كان فما صافي طويل في البياج وإلا كان فما بوشون وإلا سيركولاسيون هاكا حاولوا توانسوا مع الموزيكا اللي كل مرة نقترحوها عليكم. مثلا استنوا فنان باش يكون في الايامات جاي حاضر بارمينو لهنا في تونس اسمه باه سلطان وباش يغني معاها سوما في غنيه سيغتنمون برشا فيكم باش يقولوا يا حسره هلا على الغنيه هذيا لنا برشا برشا ما سمعناهاش يعني اللي في قلبي على موزايك افهم.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر تبع الموجة

رجعنا بكم العام 2003 وقت بلاك ايد بيس غنوا وير ذا لاف على موزايك اف ام تبع الموجة, واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. 39 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس اللي عملوا التبحيرة متاعهم. سينو توت سويت نخليكم مع حكاية غنية.

فما غنيات تسمعها وفما غنيات تحس بها وفما مرسوات ما تولدش فقط من الموسيقى، تولد من لحظة تاريخية، من مدينة تبدلت ومن عالم كامل كان يستنى في حاجة جديدة. غنية اليوم هي واحدة من الأغاني اللي ولات رمز للأمل والسلام وتغيير التاريخ، غنية Wind of Change للفرقة الألمانية Scorpions.

تذكروا معايا المشهد هذا. موسكو صيف 1989، آلاف الناس مجتمعين في مهرجان موسيقي كبير، وسكاربينز فرقة الروك الألمانية واقفة على الركح في قلب الاتحاد السوفيتي. بالنسبة للفرقة جاية من ألمانيا الغربية، المشهد كان يحمل معنى أكبر من مجرد حفل موسيقي. سنوات طويلة كان العالم مقسوم شرق وغرب، ألمانيا نفسها كانت مقسومة، وبرلين كان فيها حيط يفصل بين الناس، بين العائلات وبين أحلام أجيال كاملة. كلاوس مين المغني بتاع سكاربينز كان حاضر في موسكو وشاف بعينيه حاجة غريبة وجميلة. شباب من الشرق والغرب جايين يسمعوا نفس الموسيقى، يغنيوا مع بعضهم ويعيشوا نفس اللحظة رغم كل الحواجز اللي كانت موجودة في العالم. ومن هنا تبدأ الحكاية. من بعد رجوعه كلاوس مين كتب ويند اوف تشينج عام 1990.

الأغنية كانت مستوحاة من تلك الأجواء، من الإحساس اللي كان يعيشه العالم وقتها، إحساس بأنه شيء كبير بصدد التغيير. والأجمل أنه الأغنية خرجت في لحظة تاريخية حقيقية، في نوفمبر 1989 سور برلين سقط، ومن بعدها بعام تقريبا توحدت ألمانيا، وكأنه الكلمات كانت تصف ريح ما نشوفوهاش أما نحسوا بها، ريح التغيير. الموسيقى تبدأ بهدوء، جيتارة ناعمة، وصوت كلاوس مين كأنه يحكي مش يغني فقط، ومن بعدها تكبر الغناية بشوية بشوية إلى أن تولي نشيد كامل للأمل. الغناية ما كانتش تحكي على انتصار سياسي ولا على طرف ضد طرف، كانت تحكي على الإنسان، على الحرية، وعلى لحظة يكون فيها العالم مستعد يفتح صفحة جديدة. Wind of Change خرجت من ألبوم Crazy World عام 1990، ونشهد بشكل كبير برشا باش تولي واحدة من أشهر أغاني الفرقة، واحدة من أشهر أغاني الروك المرتبطة بنهاية الحرب الباردة وسقوط الحواجز بين الشعوب. لكن يمكن أجمل حاجة في Wind of Change هي أنه معناها موقفش عند 1989 ولا عند برلين، على خاطر كل واحد فينا عنده حائط برلين متاعه، حاجة كان يعتقد أنها مستحيلة تتبدل، باب تسكر، علاقة انتهت، حلم تأجل، أو حتى مرحلة من حياته كان يتصور أنها باش تبقى للأبد. ومن بعد تجي لحظة ما تعرفش بالضبط وقتش تبدأ، أما تحس أنه الريح تبدلت، وهذا بالضبط سر الغنية، إنها ما تقولكش إن التغيير سهل، تقولك فقط أسمع لعل الريح بدأت تتغير. يمكن هذاك علاش بعد أكثر من 30 سنة مازالت الغنية قادرة تمسنا، على خاطر بعض الأغاني تعيش على خاطرها مرتبطة بإحساس، إحساس إنك مهما طال الليل ومهما كانت الحواجز عالية ديما تنجم تجي لحظة تهب فيها ريح جديدة وتقولك إنه الحكاية مفاتش، وأنه التغيير حتى كان جاي مأخر ديما عنده ريح تسبقه. وهذا هي كانت حكاية Wind of Change The Scorpions. أغنية ولدت من لحظة في التاريخ، أما بقات تغني على أمل الإنسان، والريح اللي تنجم في لحظة واحدة تبدل كل شيء.

0: توسن. ريت كيفاش حرف واحد يبدل المعاني الكل. دونك سماتو توسن وإيناس في لا لا لا لا مزيكا كفام في تبع الموجة. احنا مزلنا معاكم لستة متاع العشية وقايد بوان غوت. بوان غوت فرهتو بحرتو عملتوا الغطسة متاعكم. نتصور برشا فيكم راكم تقولوا زعما شنية أحوال الكيس أمان ما نحبوش نتنرفزوا من بعد ما عدينا نهير هي على الأخر هذاك علاش تتفيد نعطيكم فكرة على أحوال الكيس. ونبدأ بمرنيق وين الحركة متوسطة للناس اللي ماشي الحمامات وإلا مروحة من الحمامات. وكي نقول مرنيق راني نحكي على بياج متاع المرنيق سينو فما سيركولاسيون في مستوى الحمامات سود كوسوسوا داخل الحمامات سود وإلا خارج منها ديريكسيون تونس. فما زادة في بياج هرقلة تلقاو حركة عادية برشا معناها عادي في الويد. دونك ما كومش باش تقفوا برشا في البياج متاع هرقلة. أما فما تعطيل في مستوى عود جا للي مروح من غار الملح. فما زادة سيركولاسيون في مستوى الدخول البنزرت في القنطرة وفي الفيو بور ملا واحدة واحدة في الثنية. صبروا رواحكم بالموزيكا متاعنا وخليكم ديما برانشي على موزيك فام. هذه كانت بوان غوت.
1: تبع الموجة
0: ديستانك تو سويت ياما حيث هو يلا كله بيسأل شو بدك. اوكي بدنا نسمع صوتك. اوكي تو سويت ديستانك ياما على

0: خلينا في كاراوكي. هذا هو جونا لاني في تبع الموجة اللي مالوغوزمون وفيت. بالنسبة لليوم تبع الموجة ان غرون ميرسي للناس اللي تبعتنا من نص النهار كيف كيف. ميرسي اللي كنتي دالي. كان معنا زيدا يسري وأيوب في الديجيتال. كانت معنا كريمة ومكرم في ستوندار. وبالنسبة لينا ساوس الغريبي نجعلكم غدوة إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزي كفام. ونخليكم مع أميمة في الأخبار. ألي باي تشاو.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمينغالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أغروماغ، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحال كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوس الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار. وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: ترزق ويدادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: خذني معك بالجو الحلو.
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. المركز التونسي للاقتصاد يدعو إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذها في أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفوذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل أعداد الميزانية. والمرصد يشير في تحليل حول شفافية الميزانية إلى أهمية نشر ملاحق قانونية المالية بالتزامن مع مشروع قانون المالية بما يتيح للنواب والخبراء والمجتمع المدني الاطلاع على المعطيات ذات الصلة خلال مرحلة مناقشة المشروع والمساهمة في النقاش حول الاختيارات الاقتصادية والمالية. نسبة تقدم إنجاز مشروع تركيز وحدة متكاملة لاستخراج ومعالجة وتثمين الغازات المنبعثة من المصب المراقب بالرحمة من معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل بلغت حوالي 90% بطاقة معالجة تبلغ 1200 متر مكعب في الساعة، وفي ذلك في إطار ذلك العمل على تثمين النفايات المنزلية والمتشابهة. وفي إجابة عن سؤال النائب ريم صغير حول تصرف النفايات بالمصب المراقب أشار وزير البيع حبيب عبيد إلى أنه من المنتظر دخول الوحدة حيز الاستغلال خلال شهر أوت في حال عدم تسجيل تعطيلات جديدة من اضطرابات ووقفات احتجاجية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الولايات المتحدة تفتح جبهة جديدة في حربها الاقتصادية على إيران عبر توسيع نطاق العقوبات ليشمل قنوات التمويل المرتبطة بها خارج حدودها، في خطوة تستهدف ما تسميه واشنطن شبكات الظل المصرفية التي تستخدمها طهران في تحويل الأموال وتمويل تجارتها. وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تنقل عن وزير الدفاع الإيراني بالإنابة قوله أن البلاد لن تتوقف عن تعزيز قدراتها الدفاعية التي تردع العدو عن ارتكاب أي حسابات خاطئة أو مخططات ضده. الخارجية المصرية تقول أن وزير الخارجية ونظيره التركي بحث هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة حسب بيان الوزارة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فاب ونت، والمشوار يتواصل مع أحمد عدل في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس مزيكا فام.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية بمتابعتنا لنتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. حتى التوا تقريبا 65-70 دقيقة أنت بالملعب، كل ملعب قديش فيه توقيت. بالنسبة لمباراة الملعب الأولمبي برادس النادي الإفريقي متعادة مع الأمل الرياضي بحمام سوسة دون أهداف. منذ قليل كان تم كورة على العارضة من حسام بن علي. بالنسبة لمباراة الشتيوي في مرسى، تعادل ما بين تقدم الرياضي بسقيت الدير والمستقبل الرياضي بالمرسى دون أهداف. الماتش هذا يوصل 75 دقيقة. في المنستير في بن جنات 2-1 للاتحاد الرياضي المنستيري أمام الملعب التونسي. كان الملعب التونسي يفتتح النتيجة في 31 عن طريق وائل الورغمي، ثم رائد بوشنيبة عد من رأسية في دقيقة 34 وهدف آخر في 45+2 من صلاح البارهومي. كان سجلوا اللاعب كما قلنا صلاح البارهومي من توزيعة لمهدي الجنوني. و 2-1 حتى التوا في الملعب مصر بن جنات بالمنستير. بالنسبة لمباراة الطيب المهيري فيها زوز أهداف، وزوز أهداف فيهم أسيست لأوغبيلي أمانيال أوغبيلي، هو اللي أعطى لدوز أسيست في المباراة هذه في الزوز أهداف اللي سجلها من نادي الرصفيقسي. هدف الأول عن طريق محمد الطرابلسي ترابا، الجولة الثانية على التوالي سجل هدف المرة دي في دقيقة 23 كما قلنا من باس لأمانيال أوغبيلي وإياد بالوافي كيف من باس أخرى لإمانيال أوغبيلي قبل ما يغادر بدقيقتين يعطي كرة لإياد بالوافي. إياد بالوافي يحضر كرة بالزر ويشوت الكرة في مرمى الحارس حمزة الغامي اللي كان خذا مكان الحارس سيف الدين الشرفي ما بين الدوميتون. دايور طارق جرجيس عمل 4 تغييرات ما بين فترة الزوز أشواط. غدوة تستكمل الجولة هذه وفيها 4 مباريات. نادي الرياضي بحملان في يلعب ضد السي ابي 4:30 نتاع العشية في نفس التوقيت. النجم الرياضي الساحلي يستقبل النجم المتلوي. شبكة عمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي يلعب ضد الاتحاد الرياضي ببجدن. تتويج جديد مرة ذي في الأو فوتبول، تونس تعتلي عرش إفريقيا الألعاب الإلكترونية وتضمن تأهلها لنهائيات كأس العالم القادمة. منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية فئة أو فوتبول موبايل يتوج بلقب بطولة كأس إفريقيا بطولة إفريقيا وتأهل رسميا لنهائيات كأس العالم فيفا إي 2026. نختم بأهم النتائج خارج تونس. نبدأ بالبريمير ليج. في الأنفيلد ليفربول تعادل مع نوتنغهام فورست 2-2، بورنموث تعادل مع إيفرتون 1-1، وكوفنتري ينهزم أمام هال سيتي 1-0، وتوتنهام متعادل بعد 36 دقيقة أمام نيوكاسل دون أهداف. ليفانتي فاز 5-2 على ريال بيتيس. ريال سوسيداد بعد 3 دقائق متعادل مع إسبانيول دون أهداف، وإشبيليا تواجه 8:30 متاع ليل أتلتيكو مدريد. 39 دقيقة في التيم فرانكي ما بين فيرونتينا وفروزينيني، وفروزينيني هو اللي متقدم 1-0. مونزا منهزم أمام أودينيزي 1-0. ساسولو متقدم على تورينو 1-0. وديما في

0: فرة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: Express. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mesetta, les Samantarachia.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور. موعدكم اليومي من 6 متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. اليوم نتابع معكم مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يحضر معايا في التحليل الفني نادر داود. مرحبا نادر.
2: مرحبا بك مكي، تحية ليك، تحية لسمير لخيانة معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: سمير السليمي، مرحبا سمير.
3: أهلا بك مكي، تحية ليك نادر الأولاد والناس الكل.
1: في الإخراج عدنان يسري، في الإخراج الرقمي كما قلت باش نتابعوا المباريات والبداية من ملعب حمادي العقربي في رادس مباراة نادي الإفريقي من حمام سوسة مع زميلنا عبد الوهاب الحاج. مرحبا عبد الوهاب.
4: أهلا بيك مكي، حية طيبة من ملعب حمادي العقربي في رادس مباراة الجولة الثانية بين النادي الإفريقي وضيفه من حمام سوسة. 73 ثقة لاعب والنتيجة من جهة متعادة. سر إلى حد الآن مكي. الحقيقة مكي كان نحكيه على أبرز ما جاء في المباراة حتى ويكا مع شوس أول مكان جلة بالنسبة للنادي الإفريقي اللي ربما يمتلك الكرة في أغلب فترات اللقاء، لكن ما شفناش حاجة كبيرة، ما شفناش عمليات هجومية مركزة ولا تجديد واضح بالحارس الحزبي. الكرة كانت تخرج من خلف ببطء بما يسمح للمنافس بالتمركز. منافس جاء ربما لتشكيل صلابة دفاعية في مناطقه مع ربما تفط من المدرب ماهر كنزاري في مدان الشوط الثاني إلى مشكلة وسط الميدان ومشكلة البطء في إخراج الكرة نحو مناطق الخصم. هذاك علاش قام بتغييرات مع بداية الشوط الثاني، دخول الشيخاوي في مكان كيزومبي، معتز زبان في مكان الشريمي. منذ دقائق دخل اللاعب حمزة الخضراوي مكان بلال عيد مالك، وقديدة في اللحظات هذه احنا مكانه كذلك، وباين معناه واضح النزعة الهجومية والرغبة في التسجيل. 74 ثقة لعب إلى حد الآن والنتيجة مازالت سر مكي.
1: عبد الوهاب، فقط التغيير الأخير اللي هو صادق قديدة دخل في تشكيلة النادي الإفريقي، شكون الملاعب اللي أيمن الحرزي
4: في مكان أيمن في مكان أيمن الحرزي.
1: أيمن الحرزي واضح به. تأخذ معنا عبد الوهاب ونرجع معاك. دونك توقيت حاليا 75 دقيقة في مباراة النادي الإفريقي مع حمام سوسة، مازال تعادل 0-0 في صفاقس مباراة النادي صفاقسي ضد الترجي رجيز. فتحي بوجناح، مرحبا.
5: مرحبا بك مجي انت كل مستمعينا في موزايكا فهم. نلعب دقيقة 76 والنتيجة مازال تقدم النادي الرجي الصفاقسي بنتيجة 2-0 إلى حد الآن، هدف في كل شوط. النادي الرجي الصفاقسي افتتح النتيجة دقيقة 22 بوضع الحقيقة حلو برسة. الفاس الأولى كانت من حسن مدو في اتجاه إيمانويل بطلعة كبيرة، خلي محمد ترابلسي في موقع مناسب، ومحمد ترابلسي زاد بذكاء يعني صندري يسكر الكرة في شباك معلن تقدم من الدرجة الثانية. وهذه نتيجة الشوط الأول. في بداية الشوط الثاني دقيقة 55 إياد بالوافي يضيف الهدف الثاني إلى حد الآن في مقابلة الحقيقة صعبة برشا.

0: نظر الى اداء ترجي بنزيد في المقابله هذه كانت معرض الفرص اهم دقيقة 20 عن تاريخ مختار بنزيد، وكيف كيف زاد حمدي العبيد دقيقة 71 وديب جو دقيقة 73 وايمن دحمان يصدر الكره نتاعو على مستوى التشكيله. مكي بالنسبه لفريق الضيف ترجي جرجيز، سيف الدين شرفي حارس مرمى مع مختار بنزيد، جاسم بكيلاني خرج في دقيقة 46 وعوضه ادم الطاووس، لمجد الرزيلي، صادق التوج خرج في دقيقة 67 وعوضه الهادي شرتيلا، سامبا ديوب، دافيد روي، ياسين كاسح خرج في دقيقة 46 عوضه ريان السمالي، خليل قصاب، حمدي العبيدي وادي بيجو. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الساخطي حارس مرمى ايمن دحمان، على اليمين ايمن ريان دربالي وعلى اليسار علي معلول، محور الدفاع يتكون من يوسف حبسية، حمزة المثلودي وكيفن مونديكو، وغسط الميدان في حسن مدو، محمد ترابيسي، جمال متيابا. في الهجوم اياد بلوافي خرج في دقيقة 58 وعوضه غيس الصغير، ايمانويل زاد كيف كيف خرج في دقيقة 58 وعوضه جوسنا لولاندو في مقابلة يزفرها الحكم محمد علي قروية، المحكم الفار برينو تين، والمراقب حسين الحمروني. مكي في تقريبا 78 دقيقة لا النتيجة سياسية تقدم سين بلاش.
1: دونك سين بلاش للنادي الصفاقسي ضد ترجي رجيس. نمشي الملعب موسى بن جنات في المونستير، مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي مع سامي اسطنبولي. مرحبا سامي.
2: مرحبا بك مكي سمير نادر، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا. نتيجة هوني في موسى بن جنات 2-1 تقدم الاتحاد الرياضي المونستيري على ضيفه الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي كان سباق في افتتاح نتيجة اللقاء هذا كان في دقيقة 31 وائل الورغمي كان افتتح نتيجة لصالح البقلاوة، كانت توزيعها من كاميرا وائل مرغمي تمر على الدفاع الكل ويفتتح النتيجة ويغالط الحارس أحمد سليمان. ثم مباشرة وهذه فرصة كبيرة، فرصة كبيرة الملعب التونسي ويضيع فرصة التعادل وائل فخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف ذري هو اللي ضيع فرصة تعديل النتيجة. ثم نرجع إذن الهدف تعادل كان في دقيقة 33 كان قاد يقا يسدد على مارتين والحارس عاد في الدخيلي في الركنية. بعدها في الدقيقة بالضبط 34 توزيعة كانت من قاديقا ورأسية بوشنيبة في الشباك. بعدها في الدقيقة 51 القانوني أمدي ماتش الحقيقة عادة مقابلة ممتازة جدا، جاز تكنيك حلوة برشا كان وزع صالح البرغومي وصالح بالرأس يحط كرة في شباك عاطفة تخيلي. ما نعرفش ماك إذا كان تحب نمشي لتشكيلة الزوج في رأس ولا نخلي لك الميكرو ليك.
1: بهيتون نرجع معاك سامي، فقط خلينا نمشي ونعمل طالع على ملعب شتيوي في المرسى، مباراة مستقبل المرسى تقدم ساقط الدار، التوقيت مغاير لبقية المقابلات في المقابلة هذية مع حميد شويق وفيها زادة الجديد. حميد مرحبا.
3: مرحبا بك مكي ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايكا فام. بالفعل هم نلعبوا هوني في 87 دقيقة لعب بين مستقبل مرسى وتقدم ساقيت الدائر، النتيجة تعادل 0-0. لكن خليني أقول لك مكي اللي اشتغل المباراة الثانية عديناها في الاحتجاجات وفي نسانية وفي الفار، ومباراة خليني أقوله بطل بتاعها كان الحكام عبد السلام ماني بقرارات غريبة وبرسة قرارات حقيقة تراجع فيها. خلنا نبدأ قبل تشكيل الفريقين مكي، نبدأ بفريق الضيف تقدم الرياض بساقيت الدائر في حراسة المرمى عبد القادر شوية، برتران إبراهيم، حمزة الربعي، مصعب العجيلي، أيمن عزيزة، فراس عجرود، بيت بهاء الدين المولي، هارون بن عامر، أسعد بوراوي، أكرم بهلول، وأمير الجواد. ما تشكيلة مستقبل المرسى، حمزة بشريفية في حراسة المرمى، محمد عزيز السيوخ، أسامة جبالي، أسامة البحري، محمد أمين الشيخ، محمد ريان الحمروني، كوني خلفه، أوزون جوا فيليب، أمين الله بن حميد، نور ماني، وهارون عياري. علاش قلت لك مكي الحكم هو كان البطل تاع المباراة هذه؟ برشا قرارات في دقيقة 36 هدف كان سجله نور ماني وحسبه الحكم يعني تعيط لغرفة الفار اللي فيها درساف القنواتي يمشي يشوف الفار ويلغي الهدف هذا. دقيقة 50 يعني عن ضربة جزاء زاد نور ماني تعاود تعيط لدرساف القنواتي يمشي يشوف غرفة الفار يمشي يشوف الفار ويعلن على ويتراجع عن اعلان عن ضربة جزاء ويعطي يرجع الكرة تلعب. في دقيقة 65 برتران ابراهيم يسجل هدف، الحكم مساعد على عن تسلل، قعدنا نستنى يمكن 5 أو 7 دقائق بس الحكم عاود مشي شاف الفار وبعدها قال على الاستند. وفي دقيقة 80 تفهم كورة بين ريان الحمروني وحمزة الربعي عطاها ركنية عاود عيط لغرفة الفار يعاود يرجع يشوف الفار يعطي ورقة حمراء لحمزة الربعي ويعلن على المخالفة مستقبل المرمى. هذا هو اللي صار يمكن اكثريته في الشوط الثاني اللي كيما قلت لك عديناه بين استناو الفار بين استناو احتجاجات وبين بس التغييرات كان عندنا وقت تحب نقولها لك
1: باهي. دونك حازم فهمت هما زوز اخطاء ضد مش اخطاء يعني زوز تزفر وكونتر المرسى وزوز تزفر وكونتر ساقيت الدير
3: بالضبط اللي الثلاثه زفروا غلطين وعاود رجع وحتى الهدف اللي قال عليه حكم مساعد قال تسلل قعدنا نستنيه بالقل حاجة خمسة دقائق بس مشي عاود شيء في الفار وقال وكيف قال به مش بونتا ومر هذه لمستيت موش تسلل
1: به واضح. دونك توقيت حميد حاليا
3: التوقيت نلعب وتوى في 88 دقيقة لعب وانت عاد لحد الآن 90 قلاب سمحني وانت عاد لحد الآن
1: واضح. نرجع معك حميد خل ناخذ رأي سمير السليمي ونادر داود الساعة بخصوص النتائج والمقابلات اللي قاعدين تابعوا فيها. وتوى كنت سمير كنت فرصة على القائمة مرة أخرى للنادي الإفريقي في الدقيقة 82 نذكر النتيجة ما زالت 0 مقابل 0. اليوم الكنزاري بدأ بال التغييرات اللي صارت في الماتش الاولاني ومن بعد عاود بدل رجع على نفس التشكيله اللي بدا بها الماتش الاولاني وكانه مازال قاعد يفهم مازال يلوج على الحل.
4: هذه هي الملاحظه الكبيره انه في النادي الافريقي ماهر كنزاري مازال يبحث على التشكيله المثاليه او التشكيله الاساسيه اللي يبدا بها المباريات. الملاحظه الثانيه انه ما فماش ماتش سهل. شفنا اللي صاعدين من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية فرق محترمة جدا. شفنا تقدم ساقيت الدير إلى حد الآن يقدم في مردود ممتاز وشفنا كذلك أمل حمام سوسة إضافة إلى جرزيس إضافة إلى بيجا وغيرها. إذن المباريات صعبة فمش ماتش سهل. ماهر الكنزاري يلقى في صعوبات هذا مما لا شك والاختلاف فيه. لعب بنوعية لعب معينة ثم في الشوط الثاني بدخول قديدة وبدخول شيخاوي وزدام وخضراوي يغير من الخطة ولا يلعب بزوز مهاجمين على غرار ماتش الأخير ماتش المتلوي
1: الشوط الثاني مباراة النجم المتلوي
4: بالضبط. والملاحظة الأساسية أنه فما ثقل صحيح على مستوى وسط ملعب النادي الإفريقي في الشوط الأول. في الشوط الثاني يحاول ماهر بالتغييرات أنه يقوي أكثر في النسق وأنه يدعم أكثر خط الهجوم. واضح أنه فما تسرع بالنسبة للنادي الإفريقي واضح أنه فما ضغط كبير على الملاعبية ولكن هذا حتى عملنا شفناه في بعض المباريات شفناه في رادس أنه الفريق يلقى بعض الصعوبات ولكن في الأخير بالعزيمة ينجم يسجل هدف ويأخذ 3 نقاط على كل المباراة في آخرها. ولكن أمل حمام سوسة قاعد يقدم في مردود دفاعي متميز.
1: نبدأ من أمل حمام سوسة والمردود الدفاعي. يوسف المويه برغم القدوم وكان متأخر برشا يعني وما شرفش على التحذيرات لأنه نشوفه فما حاجة واضحة فما معالم تاع حاجات تاع خدمة واضحة تاع تفاهم في أمل حمام سوسة.
5: هو المقابلة الأولى عمل تعادل مع اتحاد المنستيري. اليوم طريقة اللعب أو أسلوب اللعب مش يكون واضح لأنه تلعب مع نادي الإفريقي في رادس. الأكيد أنه الفريق مش يلعب بالدفاع المكثف ويحاول يلعب على الهجمة السريعة والهجمة المباشرة. نجح في تقريبا سد المنافذ خصوصا في الشوط الأول والفرص كانت قليلة. الحمام سوسة قاعد تعمل في مقابلة كبيرة على المستوى التكتيكي على المستوى الانضباط الدفاعي. طبعا ما عندهاش فرص وبالتالي قامت بنصف الشغل لكن المهمة بالنسبة لها أني متعادلة إلى حد الآن في دقيقة 84. الهدف اللي جاء من أجله تقريبا حمام سوسة إلى حد الآن قاعد ناجح فيه. في حين نمشي مع سمير ونعاود نأكد أن النادي الإفريقي والترجي الرياضي والنجم الساحلي خصوصا الثلاثة هذوما قالوا لا النجم الساحلي تقريبا مقابلة عدات زوز لاعبين فقط يمكن كشريدة والحارس لبقية ودكدوب لبقية الكل لاعبين جدد لبقية الكل لاعبين ما كانوش أساسيين أو لاعبين جدد في النجم الساحلي. نفس الشيء النادي الإفريقي راهو يلزم الوقت إذا كانت نحيل الفريق نحيله 5 لاعبين أساسيين وموش أي أساسيين أساسيين وحاسمين. لما تنحي شواط هداف الفريق ولما تنحي الظهير الأيسر سيلي بتقريبا 3 أهداف و8 أسيست يعني تقريبا سيلي وشواط تقريبا نصف الأهداف ستة النادي الأفريقي كانوا موجودين فيهم، والزمزمي لاعب ارتكاز محوري، واثنين محور دفاع اللي أعطوه استقرار وقتاش بعد خروج علي يوسف في جانفي. يعني نجي منقول النادي الأفريقي خرجوا له ستة عناصر أساسية، يزمك الوقت باش تخلق تفاهم وتناجنس وتشكيلة أساسية وآليات لعب، والظهير يتفاهم مع الجناح، وسط الميدان يلقى التوازن متاعه، والخصال تكون مختلفة. هذا هو القاعد يبحث عليه. ماذا أنا قاعد نشوف؟
1: عمل تغيير آخر توا دخوله سامو بقرة مكان تدوس كانك، ما نعرفش اللي باش يكمل بدوز اتاكون وإلا باش يعود يرجع.
5: ما هذا اليوم بدأ بالأربعة ثلاثة ثلاثة، بدأ بسيد وخان أمامه الحزي والشريمي في وسط الميدان. الحزي لا أعتقد حسب رأيي الفني المتواضع أنه يقدر يكون لاعب وسط ميدان، هو لاعب جناح، اللمسة الفنية والنظرة متاعه والمهارات متاعه مش تاع لاعب وسط ميدان يعطيك التمريرات الحاسمة. وكين زومبي على اليمين، أيت مالك على اليسار، ونكانج مهاجم. الشوط الثاني قلت أنت عملت تغيير عكس المتلوي ومشى لل 4-2-3-1، اصبح هيكل الشيخاوي كصانع العاب خلف انكانك، اثنين لاعبين ارتكاز قدام ومع خان، مشى الحزي المكان الاصلي كلاعب رواق، وايت مالك في السبعين دقيقه مشى لل 4-4-2 اللي مشى بها في بين الشوطين في المتلوي، مشى 4-4-2 بثنين مهاجمين انكانك وقديده، وبعد دخل الخضاوي على اليسار والحزي على اليمين. حاليا ايت مالك هاتوا نشوف شكون مشى كمهاجم ثاني مع قديدة. مع قديده، وبالتالي قاعد يحاول تقريبا كل الاسلحه، كل اللاعبين اللي عنده بخصال فنيه هجوميه اما مهاجمين او اجنحه قاعد يلعب فيهم. لكن عبد الوهاب قال كلمه مهمه في الشوط الاول، غياب النسق السريع في بناء الهجمه، يعني تحس التدرج بالكوره في نوع من البطء، وهذا يساعد الفريق اللي يلعب بكثافه دفاعيه. لما فريق يلعب لك 11 متكتل في 30 متر الاخير، يزمك ترفع في نسق الهجمه، تغير من اللعب من اليمين لليسار، التسديد من بعيد، التوغلات الواحد ضد واحد. هذا الكل تقريبا ما نجحش فيه النادي الافريقي في انتظار ايجاد الحلول عن طريق كره ثابته، عن طريق تسديد من بعيد. وبالتالي الى حد الان 87 دقيقه 0-0، طبعا نتيجه ممتازه تعتبر الى حد الان لحمام سوسه، والافريقي كلمه حق في الوليد عبد الحق، عمار عبد الحق اللي هو ماهوش مركزه الاصلي قاعد يلعب، وهذا يدل على انه حتى في محور الدفاع ماهر الكنزاري قاعد يلقى في الحلول. سيبارا الاولى ليه على دكه البدلاء، ابو عبيد حكينا عليه كلاعب احتياطي حتى بعد خروج كل لاعبي محور الدفاع، ابو عبيد اللي كان احتياطي الموسم الفارط، ماهر الكنزاري اختار عمار عبد الحق لاعب شاب مش في المركز بتاعه على حساب ابو عبيد.
1: والهدف الاول لنادي الفريق، الهدف من عبد الوهاب.
6: رادت
1: عبد الوهاب،
6: اهلا بك مكي. افتتاح النتيجه في الدقيقه 88
5: صدام،
6: قدامكم صوره
1: معتز زدام من تصويبه من خارج منطقه 16 متر و50،
6: خروج توغل بالكره عن طريق حمزه الخضراوي، وكره مرتده معتز زدام بارضيه ساحقه. دقيقه مردود النادي الافريقي تحسن كثيرا في الشوط الثاني مع التغييرات اللي قام بها الكنزاري، وشفنا عديد الفرص سواء عن طريق الحرزي او عن طريق عمار جمال براسيه او عن طريق معتز زدام في انجاء الهدف، مع اصرار النادي الافريقي على التسجيل. صحيح القاه صعوبات النادي الافريقي في هذه المباراه، كما قال كنا نتوى في نادر مع البطء في خروج الكره، لكن التغييرات ربما حسنت من نسق اللعب، وشاف النادي الافريقي انه يلزم يسجل، فقدم بكل ثقل بالهجوم مع التغييرات، مع دخول بقره، مع دخول صدق قديده، اصبح اللعب هجومي بحت مع تراجع الفريق امام حمام سوسه المناطق الخلفيه.
1: واضح عبد الوهاب، تقعد معنا دونك توقيت 90 دقيقه لعب، تقدم واحد بلاش النادي الافريقي، هدف معتز قدام، معتز قدام سجل الهدف، اما قبله فما تمريرة الاولى من الخضراوي، وفما غيث الزعلوني اللي تقريبا هو اللي خلى الاسباس يتحل للمعتز قدام باش يصاوب التصويبه هذيك.
5: طبعا حتى اخر كلمه قلتها اما عن طريق كره ثابته او تسديده، جاء عن طريق تسديده لانه الدفاع مكثف، تسديده ممتازه، غلطه الحارس. ديما الزعلوني دائما كل ما يصعد يعطي الإضافة على ذي واق يجي يعطي عنصر المفاجأة للمنافس ويحاول أن يلقى الحلول. طبعا بتتالي الوقت تليت الهجمات زي حمام سوسة لأكيد أنه بدنيا الفريق يمكن زي يحس بإرهاق بتعب لأنه بالنسبة ليه مقابلة دفاعية كبيرة. الهدف جاء في, في, في وقته والنادي الأفريقي يلزمه تعرف مطالب بالنتيجة بالانتصار. الأعداد للمقابلة القادمة اللي هي مهمة جدا في التأهل في الدور التمهيدي الأول. في نفس الوقت بها الكنزاري قاعد يبحث على الحل لاعبين جدد تقريبا 5 لاعبين جدد في التشكيلة الأساسية يلزم الوقت.
4: فما ملاحظة بسرعة تخص النادي الأفريقي جمعة الأخرى مع المتلوي بنك الاحتياط هو اللي عمل الفارق في دوزيام ميتون حتى من الخطة تعميها الكنزاري يتحول لأربعة أربعة اثنين لأنه عنده على البنك ملاعبي يحسقوا الأساليب هذه. اليوم في الماتش إلى حد الآن نتاع اليوم ماهر الكنزاري لعب 3 و4 خطط متغيرة في الأخير ولا يلعب لأربعة أربعة اثنين. الإضافة إلى ذلك بنك الاحتياط شكون اللي جاب البونت تو الخضراوي بنك كان على البنك ولا
1: على البنك.
4: النادي الأفريقي في حاجة إلى التسربات يلزم يتعداو على يمين وعلى يسار. لو سول اللي عمل التسرب وخذ الباس روتري مشى للخضراوي. اثنين إصرار الزعلوني على الكرة والتسديد. ثلاثة غي صاحب الهدف معتز الزدام سجل الهدف من تسديدة قبلها زوز تسديدات ما كانوش ناجحين. إذا واضح أن التوصيات بالنسبة للنادي الأفريقي هو التسديد. شفنا عمار عبد الحق يسدد شفنا عدد من الملاعبية حل التسديد كان أمام النادي الأفريقي مؤشر إيجابي. النادي الأفريقي يصر على التسجيل في المتلوي في آخر لحظات الماتش اليوم في آخر لحظات الماتش. هذه شخصية فريق وقوة بنك وكذلك التعامل مع ماهر ولو أنه الماتش فيه عدد كبير من الصعوبات.
1: نحكي على المقابلة اللي وصلت الدقيقة 90+2 تقدم للنادي الأفريقي 1-0 هدف معتز الدين في الدقيقة 88. مازلنا مش نرجع نحكي على المقابلة ذيك خلينا نتابع بقية السكور في المقابلات. ساعة نبدأ بالتوقيت المتقدم اللي هو في مباراة ولا فما جديد يظهر لي في مباراة صفاقس وترجي جرجيس. فتحي ما شي يسمع فينا دونك نمشي والحميد شويقي في ملعب المرسى ونتنضم التحق بنا فتحي بوجناح. حميد وفات المقابلة ولا مازلت
7: بالضبط؟ بعد ما ذاق الحكم 10 دقائق الثقة 100 اعلن الحكم من الاهماني عن نهاية المباراة بتعادل سلبي بين مستقبل المرسى وتقدم رياضي الشقيق الزهير رغم الضغط الكبير اللي عملته مستقبل المرسى خاصة بعد ورقة حمراء تحصل عليها الشقيق الزهير. محاولات الحقيقة وفما كورة في رأس عيسية بعد عمل فردي لو هو على تنانتي لكن الحكم معطاه سيميولاسيون وعطاه ورقة صفرة وانتهت المباراة بتعادل سلبي كما قلت لك. نرجع إن شاء الله بعد بالتصريحات مدربية.
1: شكرا لك حميد دونك ترجع معنا بعد بالتصريحات. نمشي لصفاقس هل فما جديد ولا لا في مباراة نادي صفاقس ترجي الرجيس فتحي بوجناح؟
8: مكي مرحبا بيك. ما تمش تغيير على المستوى النتيجة ديما تقدم النادي الرياضي الشاقسي بهدفين 0 2 بوندوات مركان محمد طرابلس وهيب بالوسط في الشوط الثاني. التوقيت 95 يعني هو 90+7 7 دقائق بدل اضافه الحكم في المقابله هذه.
1: فتحي 2-1 ولا 2-0؟
8: لا البوتو بالنسبه لترجي الجرجيس الحكم قام بالغائه لوجود تسلل بناء على اشاره المساعد الاول وبعدين استنى الكونفيرماسيون من غرفه البار اللي كما قلت لك فيها برينو ستيل وبعدين اعلن انه ما تمش هدف لكن هذه هدمه خطيره يقطعها دحمه.
1: فما هدف ولا فماش هدف ترجي الجرجيس تم الغاء الهدف؟
8: والله احنا الاشاره بتاع الحكم على اساس انه الغاء يعني ما احتسبش الهدف نتاع ترجي الجرجيس لكن لازمنا نزيدوا.
1: واضح فاتحي واضح فاتحي دونك السكور قديش وقت بديل زين فاتحي خلينا نمشيو للملعب المنسير الاتحاد الرياضي المنسير الملعب التونسي مع سامي اسطنبولي. سامي مرحبا
9: مرحبا بك من جديد وصلنا هوني في ملعب نص بن جنات 88 وفما استعرف الحارس احمد سليمان بعد تدخل من يوسف الشافي لاعب الملعب التونسي. نذكره هوني في وصفه بن جنات تقدم الاتحاد الرياضي المنستيري 2-1 على فريق البقلاوه. نذكره بشريط الاهداف الثقه 31 وائل الورغمي ثم رائد بوشنيبه يعدل في الثقه 34 وفي الثقه 51 صالح البرهومي يضيف الهدف الثاني. حاليا باش ترجع الكره للعب للاتحاد الرياضي المنستيري بالضبط في منطقه
1: 18. قديش توقيت سامي؟
10: التوقيت بالضبط 89 دقيقة لعب بالطبيعة، مازلنا ما نعرفوش قديش الحكم باش يضيف في المقابلة هي.
1: واضح تو نرجع معك بعد شوية، خلينا نرجع مرة أخرى الملعب الطيب المهيري في صفاقس فتحي.
10: النتيجة إذن الآن إلى حد الآن تقريبا دقيقة قبل نهاية المقابلة في الوقت بدل الضيع، تقدم نادي الرياضي الساقسي بصدق واحد فرصة خطيرة لكن تصويبها ضعيف، أفضل تصويبها ضعيفة من محمد صالح المادبي. الهدف هو اللي جاء في اللحظات الأخيرة عن طريق الهادي جرتيلا، هو اللاعب البديل اللي كان أخذ مكان صادق التوشي. إذن صحيح
1: تم احتساب الهدف تهادي جرتيلا.
10: تم وقبله تم الغاء البونت بتاع باحتساب تسلل لفائدة نادي الرياضي الساقسي وقتها.
1: دونك فين فين واحد فين واحد سكور للصالح النادي الساقسي ضد الترجي الجرجيسي قبل دقيقة من نهاية الوقت الإضافي في المقابلة، زاد 6 دقائق الحكم و7 دقائق
10: تجاوزناها وفي اللحظة هذه مكي الحكم يعلن، الحكم محمد علي قروية يعلن نهاية المقابلة النادي الرياضي الساقسي وضيف الترجي الجرجيس بانتصار وتفوق النادي الرياضي الساقسي نتيجة 2-1 أهداف النادي الرياضي الساقسي. محمد ترابلسي الشوط الأول إياد بالوافي دقيقة 55 وفي الوقت بدل ضايع اللاعب البديل هادي جرتيلا يذل النتيجة الترجي الجرجيس اللي هي النتيجة 2-1 هي النتيجة الأخيرة في المقابلة هذه.
1: يعطيك الصحة فتحي، تطلب الأخذ في التصريحات، نرجع معك بعد شوية. دونك نهاية مباراة النادي الساقسي ترجي الجرجيس بانتصار SSS 2-1. نرجع الرادس مع عبد الوهاب بالحاج، وين وصلت المقابلة وقديش أضاف الحكم حسين بولعريس في مباراة النادي الأفريقي من حمام سوس عبد الوهاب؟
11: مكي 96 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت تقدم النادي الأفريقي هدف مقابل 0 عن طريق معتز الدير في دقيقة 89. كل الخايل الحكم زاد 10 دقائق وقت ضايع، نقول قايل علاش 10 دقائق لأنه في مناسبتين تعطل جهاز التواصل بتاعه بينه وبين بقية الحكام وبينه وبين غرفة الفار، هذاك علاش خذا برشا وقت دونك مع توقف لشرب الماء، هذاك علاش دونك 10 دقائق زادهم توا مروا 7 دقائق منهم 97 دقيقة لعب والنتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الافريقي الهدف بالتسعة 89 عن طريق معتز الدام.
1: نرجع معك خلينا نشوفوا ملعب المنستير قداش زاد الحكم في مباراة الاتحاد المنستير الملعب التونسي سامي. قداش سامي؟
10: 8 دقائق وين في ملعب مصر بن جنات، عداو منهم 2 دقائق وهذه فرصة الملعب التونسي، لكن الحارس فهم سليمان يخرج ويأمن الكرة، عنده كرة حاليا الاتحاد الرياضي المنستيري داخل كرة عند أحمد سليمان يلوج لشكون يعطي الكرة قدامه. تفضل
1: مازلنا باش نعاودوا نرجع معك. دونك مازال أقل من دقيقتين في مباراة النادي الإفريقي أمل حمام سوسة، ومازال تقريبا 5 دقائق في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي، تقدم للاتحاد الرياضي المنستيري ضد الملعب التونسي 2-1. نذكر أن مباراة مارسا مع ساقيت الدير وفات بتعادل 0-0 مقابل فيها ورقة حمراء لتقدم ساقيت الدير الحمزة الربعي، ومباراة النادي صفاقسي ترجي الجرجيس وفات بانتصار النادي الرياضي صفاقسي 2-1 ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. ما زال أقل من دقيقتين في مباراة رادس النادي الأفريقي حمل أمل حمام سوسة. نكملهم مع عبد الوهاب بالحاج. عبد الوهاب
11: مكي مع عودة للراد السقطة طريفة صارت في اللحظة هذه، كرة ثانية دخلت للميدان، الحكم في باله باش يخرج الكرة سجل الهدف وقت اللاعب مهيب الشامح بس بالكرة الأساسية وتصدى لها تسديدة، هو على القاع الكرة الثانية سددها الحكم في شباك مهيب الشامح. إذا مازالت الثقة يبقى على نهاية المباراة.
1: لا لحظة عاود ناخذ تعليق من سمير ونادر، لأنه من الجولة الثانية تشوف العجيب حكم يشوط معناه سايب استاد كامل شاطها في الجول.
12: خلق كورة كانت هجمة للعمل حمام سوسة، فما كورة أخرى في التراب
4: بحضر الاربيتر بصيب العريس
1: إيه تيران كامل 120 متر وشتى في الجول
4: مركز على الكرة الأخرى وكان وقف الهجمة خاطر فما الكرة تولي معناها حرم ملحة ممسوسة من يا أخي أجا وجابها في الكاش
1: شوفوا العجيب نادرة
5: تضعف يا ودي بزلت تشوف تضعف بطولة تضعف بتاع تونس كو قانون جديد عملنا حتى ملتقطي الكورة شفتهم من ماشل تعدى لازم ملتقط الكورة يولي يحط الكورة عليك البلو متاحة المكان المخصص ويقعد بعيد
1: في البرمي... اللي عملناها في وقت الكوفيد وتنحات بعد
5: احنا هذيك مثلا في تونس ما تصيرش في تونس يلزمها قانون من الرابطة ومن الجامعة باش حتى ملتقطي الكورة ينضبطوا وملتقط الكورة انت في بالك شكون يقول لهم
1: بيان سور ماهوش يعمل
5: شكون يحضرهم يا مسؤولين يا مدرب يقول ضيع الوقت ما ترجعش الكورة لم الكورة قبل الوقت وصادت في عدد مباريات
1: نرجع لعبد الوهاب في رأس عبد الوهاب
12: مكي في اللحظة هذه يعلن الحكم على نهاية مباراة النادي الإفريقي وضيف أمل حمام سوسة بفوز النادي الإفريقي بهدف الدقيقة 89 عن طريق اللاعب معتز الدام الهدف الحقيقة يسحق النادي الإفريقي على كم الفرص والضغط اللي مارسه في الشوط الثاني مع التغييرات اللي يقحمها المدرب ماهر الكنزاري إذن واحد سر لصالح النادي الإفريقي مكي
1: واضح تطلب الخط عبد الوهاب في التصريحات إن شاء الله بعد شوية ما زلت مقابلة واحدة قاعدة تتلعب اللي هي مباراة دونك نهاية المقابلة مباراة النادي الإفريقي وعمل حمام سوسة انتصار النادي الإفريقي واحد ولا هدف معتز الدام دقيقة 88 ما زلت مقابلة واحدة قاعدة تلعب هي مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري للملعب التونسي وين وصلت المقابلة سامي اسطنبولي
13: انتو تنسخ لعب وامدو بعد ما ضيع فرصة كان وجه لوجه مع الحارس محمد سليمان رجوم كان الملعب التونسي وضربة جزاء حاليا للملعب التونسي
1: ضربة جزاء دونك للملعب التونسي باهي ينقلوا الحميد زاد يستنى معنا شوية ميسيرش نتابعه معك هل باش يصير تنفيذ توا سامي
13: يبدو انه رجوع للفار نشوفوا فيه مجال ما عطاش الإشارة متاع تنفيذ ضربة الجزاء احتجاج كبير من لاعبين الاتحاد المنستيري
1: سامي اون اتوندون فيريفيكاسيون تاع الفار خلينا نمشي بسرعه على حميد الشويقي في ملعب المارس حميد
14: هذا معنا مكي مدرب التقدم الرياضي الثقيل دارس اللي كنا نسمعوا بعض بسم
15: الله الرحمن الرحيم كيف نقولوا احنا حضرنا بالقدام مع البرامج تاع التحضيرات مباراه وديه حتى نوعا ما الانتدابات مع اللي حابين عليها مع بنسبه كبيره كانت موجوده دخلنا الاسبوع اللي فات والمباراه باول انتصار اليوم عارفين احنا جينا في تنقل مع فريق كيف حتى وعمل انتدابات باهي ومع مع مع مع يطرف النيكوفا والعثره نتاع الاسبوع اللي فات ما تخلي المباراه ما صعيبه فجينا عقدي العزم انه معناتها في الظروف الكل انه معناتها ثلاث نقاط هي ممكنه وجينا مع تبعنويات عاليه ما شفت المباراه دخلنا اول 20 دقيقه معناتها كيف ما نقولوا احنا كنا الاولين على الكره جاتنا عديد الكرات الثابته والركنيات معناتها معناتها كانت عندنا بعض الفرص معناتها مش المحققه لكن كنا قراب من المرمى المنافس المنافس رجع وكانت مباراه متوازنه معناتها الشوط الثاني شويه معناتها بالارهاق نتاع اللاعبين خاصه في الخط الامامي معناتها والورقه الحمراء معناتها في ال 15 دقيقه الاخيره خلتنا نوعا ما معناتها اننا نتراجع ونرضى شويه معناتها بالنتيجه الموجوده على الملعب وكاو معناتها 4 نقاط من 6 ممكنه بالنسبه لتقدم ساقي الدائر احنا كنا فرحانين بهم لكن ان شاء الله بامكاننا احسن معناتها امكان ساقي الدائر معناتها في المباريات القادمه كل مباراه تلعب وتحاول تحصل النقاط نتاعها ان شاء الله
1: شكرا يسري بن كحله خلينا نرجعوا ملعب المسير ومعناتها نرجع معك حميد كان فما تصريحات فما قرار هذا سامي
13: مرحبا من جديد هوني ملعب مصطفى بن جنات والحكم بعد ما اعلن ضربه جزاء للملعب التونسي غرفه الفار تستدعى باش يعمل الفيريفيكاسيون اللي لزمها تتعمل ويقرر انه يلغي ضربه الجزاء وينفجع لحالها هوني في مصطفى بن جنات تقدم الاتحاد الرياضي المنافري 2-1 قدام فريق البقلاوه تقريبا تعديت دقائق القانونيه كانت 8 دقائق اعلن عليها الحكم المقابل هذه وصلنا 99 دقيقه لعب وبدانا في اللعب هنا في ملعب مصطفى بن جنات ومباشره الكره من حارس احمد سليمان للتمس لصالح الملعب التونسي رجع الحارس عاطف السلي للثور عاطف السلي طويله في وسط الاتحاد المنستيري وتدخل الدفاع في التمس تقريبا فريق الاتحاد المنستيري
16: صلوا في المناطق الدفاع، والجماهير هوني طالب بالصفقة النهائية للحكم الحكم بيزفر شنو يزفر التماس لتهدير المنسيري ترجحها دفاع الملعب التونسي كورة عن ملعب توفي والكورة في التماس لتهدير المنسيري ما عادش يلوش في العادة على صنع اللعب تقريب لتهدير المنسيري. اليوم مغرينا موجه ممتاز جدا تنفير كورة بين الدفاع والهجوم الاحتضارين معناها جمال كروية ممتازة جدا، لكن الدقائق هنا نشوفوا انتماس دفاعي بين اللاعبين تاع المنافسين اللي كرة للملعب التونسي لكن دائم لكن جانبية والكرة ترجع عند أحمد سمن نشوفوا في لاعب دائم يجري ياخذ كرة لمدة 6 متر بالساعة يربح على الوقت والحكم يراقب الساعة بتاعه ويمشي بيت الدخل بين أحمد سمن واللاعب نداي كرة في السكنتر اتحاد المنستيري قاعد يلعب باش ينفذ الكرة هذه وانذار انذار للأحمد سمن بسبب تغيير الوقت أحمد سمن يتحط الدقائق هذه اللحظة هذه على انذار. إذا الكرة عند الاتحاد المنستيري مستنوا رجلين عزوز فايز الفريق واللحظة الحكم يعلن على نهاية المباراة حسني العكلي يعلن على انتصار الاتحاد المنستيري هوني في ملعب مصفى بن جنات 2-1. نذكروا بشريط الأهداف وائل ورغمي 31، رائد بوشنيبة 34، والثقة 51 صالح البرهومي هو اللي يعطي الاتحاد لأول انتصار في
1: يعطيك الصحة سامي. دونك نرجع معك بعد شوية في التصريحات نمشي للصفاق قبل مع فتحي بجناح فتحي بسرعة
17: بديك
1: باش تبدا ندوس عفيه ولا مازال
18: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمقابلة دخلنا المقابلة كما يلزم، ضيعنا كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصتين وثلاثة قبل ما يتسجل في أساس على على على هفوة في التمركز نتاعنا، كنا نجم نتجنبوه الهدف الأول، لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات، التغييرات أعطيته كلها وضيعنا، شفتوا معنا في بداية الشوط ضيعنا كورتين ولا ثلاثة، كنا نجم نعد النتيجة، لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين ومع حرارة الطقس مع الرطوبة شفتوا معنا تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه. مقابلة كانت ممتازة بصراحة، معناتها الناس اللي تفرجت المقابلة مغمية كأنها مش مقابلة بتاع بداية موسم وحرارة عالية، كان ريتم عالي. في الأخير شكر كبير للاعبين وإن شاء الله توم علينا لنحضروا مقابلات الجاية إن شاء الله.
1: كان هذا منصف مشارك مدرب الترجي هذه الجرجيسي. باش نمشي للمرسى مع حميد الشويقي. حميد
19: ماذا بتفعل لك معنا المدرب عماد بن يوسف ما هو في تصريح كان
20: بس نجيبوا لنقايات النقاط في المقابلات القادمة، ما أنت فماش حاجة تخوف.
19: سمحنا خطنا مخر عليك بروسان على موزة أي كفام بعد هزيمة من بنزرس ومردود غرب جزيزة ضايع اليوم زيادة فما هدف اتنحات فما سيطر يمكن حتى الصوت الثاني لكن النتيجة ما تبعت
20: هذيك الكورة. ما أنت صوت الأول قدمنا صوت باهي، ما أنت لعبنا ضد منافس محترم اللي قاعد متكتل في المناطق متاعه يلوج على هزمة سريعة، جاءنا ثلاثة فرص واضحة في بداية الشوط الأول ما أنت ضيعناهم. تعرف كيما تمركيش يصعب اللقاء، كملنا الشوط الأول زادة بالبداء. الشوط الثاني ما تجمش تحكي على مقابلة نتاع كرة قدم فيها توقفات نتاع 7 و8 دقائق، تلعب 5 دقائق ترتاح 8 دقائق، ما فماش بسق وكملت هكيك. ما تجمش تقول أكثر من هكيك، نخدموا أرواحنا، عندنا فريق محترم الخدمة واحد إن شاء الله نقدمه ونجيبه نقاط في اللقاء القادم.
1: هذا عماد بن يونس. شكرا لك حميد الشويقي. فاصل قصير وراجعين نكمل معكم مع محللينا الفنيين في ريكاب سبور.
0: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: الحاجية.
1: رجعنا معكم في ريكا سبور، دونك نهاية جميع المقابلات، انتصار نادي الفريق على مل حمام سوسة 1-0، هدف معتز الدم دقيقة 88، تعادل مستقبل مرسى مع تقدم ساقط الدائر 0-0، انتصار الاتحاد الرياضي المنستيري على الملعب التونسي 2-1، هدف رايد بوشنيبا وصالح البرهومي للاتحاد الرياضي المنستيري في دقائق 34-45، وهدف ويل ورغمي للملعب التونسي دقيقة 31، ونادي صفاقس ينتصر على ترجي جرجيس 2-1، هدف محمد طرابلسي الجولة الثانية على التوالي سجل طرابلسي في دقيقة 23، إياد بلوي في دقيقة 56، أساساس والهادي جرتيلا في دقيقة 90+3 سجل هدف الترجي الرياضي الجرجيسي. خلنا نبدأ مع النادي الإفريقي والانتصار في الأخر. يعرف ليفيكتيف مليح، ما يعرفش ليفيكتيف مليح، جر ما جربش. التاريخ يدون 3 نقاط للنادي الإفريقي، يونشيني بعد انتصار صعيب في المتلاوي سمير، اليوم انتصار في رادا الصعيب، مش صعيب كيف جاء 3 نقاط للنادي الإفريقي.
2: هذا المهم، المهم هما 3 نقاط بالنسبة للنادي الإفريقي. نحن نتكلم على بداية موسم، نتكلم على حرارة مرتفعة، نتكلم على فريق بلا حكاية نادر على التغييرات الكبيرة اللي مست كل خطوط تقريبا اللعب متاع النادي الإفريقي. إذن المطلوب هو الطمأنينة، المطلوب هو الهدوء، المطلوب هو 3 نقاط، وقد حصل النادي الإفريقي على الغاية متاعه. النادي الإفريقي في الماتش الأولاني كما قلت قبيلة سجل في آخر الماتش في ماتش صعيب ياسر مع المتلوي، نفس الشيء في الماتش هذا في آخر الماتش، ولي النادي الإفريقي عنده كاركتير، وخاصة تحكيه على اللياقة البدنية وبنك الاحتياط.
1: نرجع معك سمير أنت ونادر، خلنا نرجع على فتح بوجنيح في صفاقس. فتحي
3: مكة على كريم
4: سي قيس المتلوي من أحسن كفاءات عندنا في تونس، مدرب قاعد يخدم مع سي بلال، الناس قاعدة تخدم، قاعدة تعطي من أحسن كفاءات وللجمعية وتبارك الله، يعني عنده برشا تجارب كبيرة في في في في على على مستوى الفريق الأول. سجلنا تقول لي ما مش كنا إحنا حتى الفريق حتى درجة درجية سواده، وقالوا مستدعون يسيب علينا، تو مش نحكيه في قصة أخرى، شوف نحكيه كرة، الحقيقة كان لونتا ما كانش بما في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت الأحنا وقت الأحنا احنا في المنافسه الامتيانه هذيك الليسانسيير، وبعد اخذينا بجميع الامور. الشوط الثاني كان افضل بكثير، خلقنا اكثر من فرصه الحقيقه، كما فما تصديات ايمن دحمان في المقابل، ما عرفناش نستغلوا انه نقطة المباراه في الثالث هدف. اليوم عوده اياد بالوافي مهمه جدا، وتسجيله تسجيله في اللقاء، دخول حكيم زياده مش يعطي أكثر فاعلية على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيرتو، وأكثر ثقة على مستوى التحكم بالكرة، خلقنا فرص. اوكي تقول لي انت ترانزيسيون على مستوى انه بدينا على الأطراف، لانه في الأول كانت عندنا مشكلة على مستوى وسط الميدان حقيقة، ترجع جيس ربح شوي وسط ميدان، لكن شوط ثانية عرفنا كيفاش نكونوا موجودين بدخول غايف، بدخول أمتي بيلي اللي اعطونا أكثر فاعلية على مستوى وسط ميدان.
1: عبد الكريم النفطي، نمشي مباشرة للرادس عبد الوهاب بالحاج وتصريحات النادي الإفريقي أمل حمام سوسة. عبد الوهاب
5: معنا مكي، تصريح يوسف النبي مدرب أمل حمام سوسة.
1: يوسف المويبي نواصلوا معاك عبد الوهاب، تطلب الخط كي تبدا الامور واضحه، دونك باش نرجعوا معاك للتصريحات المدرب امل حمام سوسة يوسف المويبي، وكيف كيف تصريحات النادي الإفريقي. ندر
6: والله تحيه المعز بوتا، ذكرني هدف زدام اليوم ضد أمل حمام سوسة، هو نفسه في مقابلة أنا كنت موجود فيها في 2023، هدف زدام ضد حمام سوسة وقتها كان مع الترجي، كيف كو راجع على الطاير، كيف سجلها هي نفسها، ما شاء الله ملا ذاك أنا موجود فيه
1: المقابلة، قلت نسيت
6: هو حتى الواحد الفيديو بعثه لي يعني نسخة مطابقة للأصل من الهدف بتاع اليوم. دونك 6 نقاط في الانطلاق مهم جدا لفريق متغير بنسبة كبيرة قبل مقابلة تشامبيونز ليج.
1: خلنا نعود ونرجع عبد الوهاب بالحاج. عبد الوهاب
7: معك مكي، ليتا فيزيك مزيانة، تريشور مزيت من لعبية عندهم تبقيهم برشا مجهود، تبقي لي طارقين شوية لكون عارفين لعبية حتى بيرات مدريد يتزيد دعم جهلو الهجوم بتاعه. دونك أنت لعبت على جزء صغير يعني ذيك الكرة جزء ينبال مدح كثير نتاع ومعفز جيبا ستاج مبروك عليهم تدني فاق الحق ولكن نحن زادة عملنا ماتش محترم كما كنت نقول نادي البريق مش هو المنافس المباشر عنا منافسين مغيرين وقيم يجبنا نكونوا في الموعد كنت برغم اللعبية كل على الكور وعلى المجدود وعلى المجدود
1: يوسف المويبي هذا مدرب أمل حمام سوسة باش يمشيو لسامي الاسطنبولي تصريحات مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري لا باه نرجعوا ليوسف المويبي
7: كان بار حاجات الزبيت من اللي نكون كان مدين للنادي هذايا وكما حكيت بالمباراة عشرة كبيرة تلقى مدينتنا ومحبة كبيرة دونك اليوم خدمتنا تحسم علينا باش نكون في فريق منافس اليوم انا ندير على اليوم حمام سوسة بكل ما عطاني ربي من قوة وان شاء الله نكون موفقين.
1: يوسف المويبي وذكريات كبيرة مع النادي الافريقي والفريق اللي كبر فيه مليح. يوسف المويبي اليوم يلقى روحه ويلعب ضد النادي الافريقي في استاد رادس معك كمدرب ولعب ضد النادي الافريقي مع النجم الرياضي الساحلي لكن اليوم كمدرب ويوسف ما زال صغير معناها ما زال من المدربين الشبان الكرة في الداخل هذيك الكرة من عرش رجع معنا سامي اسطنبولي ولا ما زال ما رجعش معنا سامي الاسطنبولي لأنه مقاش برشا وقت نادر دونك في قراءة في النتائج وانت ياك أعمل الماتشوات متاعك كيما تحب باش ما نغسركش بالوقت
6: لا البداية بسقيت الدائرة بصراحة مفاجأة سارة اليوم غير ثلاثة لاعبين ينتصر المباراة الأولى يجيب تعادل من خارج القواعد تقول يلعب مع العمران ولعب مع المنصة مازال ما يلعبش مقابلات كبيرة لكن الفريق هذا اختار أنه يلعب مقابلات الكل مع الترجي مع النادي الأفريقي مع بلوزداد مع فرق كبرى الكل باش يبدأ جاهز أنه يروح بنقطة ثمينة أربع نقاط في المباريات مهم جدا للمعنويات لبداية الموسم لفريق سعد المنصة نعود ونقول له عماد بن يونس سوف تجد مشاكل عديدة في هذا الملعب ولن تقدر على فرض أسلوب اللعب بمتاعك والتدرج بالكرة في ملعب لا يصلح للعب كرة القدم. روى عمد البير صار مع نفس الشيء وفي الأخير استسلم الأخوان في المرسى ومشي ولعبوا في الكرم. دونك شوف حل منذ الآن لأنه هذا الكل ما زال صبت شتاء تصب لك شتاء وليك الطين تولي ذاك
1: من بعد ترجع لبقية المقابلة خلينا نمشي مباشرة سامي اسطنبولي بسرعة. سامي
0: مرحبا بك من جديد معنا المدرب الاتحاد الرياضي المونستيري vous êtes en direct coach alors un petit mot concernant la victoire d'aujourd'hui contre Stade Tunisien.
8: Oui, comme j'ai dit, c'est un bon match, c'est une belle victoire. L'adversaire est un adversaire de très bonne qualité. Il faut surtout pas minimiser leur performance, c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Jamais facile d'être mené 1-0 chez soi, mais la réaction des joueurs a été très bonne. Je pense que ça en a fait preuve de beaucoup de caractère. La deuxième mi-temps, c'était une question de rester cohérent avec et sans ballon, chose qu'on a plutôt bien exécutée. Félicitations aussi à l'arbitre d'avoir déjugé la décision du penalty, c'est jamais facile. On leur dit quand c'est pas bien, on leur dit aussi quand c'est bien. Donc félicitations aux arbitres, ils ont fait un bon match comme mes joueurs. Maintenant, comme je l'ai dit, c'était un bon match entre deux bonnes équipes. Je tire aussi un coup de chapeau à l'équipe en face qui nous ont mis en difficulté, qui ont essayé de jouer au foot. Donc voilà, c'était un bon match, on prend les trois points, on est content, on avance sur le prochain.
9: 2-1 avec la manière, coach.
8: Non, ça peut toujours être mieux, mais on prend les trois points et on avance.
9: مرسي كوتش مرسي.
1: شكرا لك سامي. دونك كان فما تصريح آخر سريع جدا عبد الوهاب ما نعرفش كان فما تصريح بسرعة بسرعة
10: سامي كيب سينيور بو با سوفري سام بوت كي لا دوز ايرور لاكسيون افون اي ابري سو لو كورنر كسي سي ان بوت كي جو ريغارد سولمان لا ايكيب دي موان 12 موان 11 ا سوفرير ان بوت كوم سا سي ديفيسيل اي ابري لا ايكيب a désorienté et a souffert la deuxième minute. Après ça, il n'a pas de match. Il n'a pas de match après ça. Il a un match complètement arrêté. Toujours un joueur ressort, toujours un gardien, toujours quelque chose qui ne laisse pas. Mais ça, c'est une chose que je ne peux pas contrôler. J'ai essayé de faire mieux. Je suis ici à 7 semaines. Je n'ai jamais dit à mon joueur pour rester au sol, pour même aux entraînements. Mais peut-être après le premier but, si on fait ça, peut-être... jusqu'à mi-temps, c'est un autre match. Peut-être c'est moi qui dois réfléchir à ça.
1: توزي ماريكو مدرب الملعب التونسي مازال يكتشف البطولة التونسية يحكي على إضاعة الوقت قال بعد الهدف الثاني بتاع المستير ما عادش فما مقابلة. خلينا نمشي بسرعة على عبد الوهاب.
6: ما نحتيوش استحاق المستير ما تفاش
1: لا هنا جايين
6: حبيت نعمل ملاحظة والقومان في كرة تونس ما دام جيتها هذيك هي سينو مش لازم تجي اخويا العزيز توليد خاطر خسرت توليد خاطر طاح وقام مباشره كيف كيف الفرق التونسيه الكل تعمل نفس السيناريو.
1: نكملوا مع عبد الوهاب
11: معنا مدرب مساعد خالد المليكي تصريح
12: خليش كميل من الحقيقة في المقابلة يمكن 30 حتى 35 دقيقة تاع الشوط الأولاني ما قدمناش الأداء اللي كنا نقدروا فيه يافير بوكو لونتيرس وتوف الخروج بالكرة ما كانش فما برشا حلول غياب السرعة يمكن في 30 متر الأخرانية لكن أفاتير من 35 مينوت كي بدلنا شوية الوقت نتاعنا معناتها الحرج ولا السيت نتاع تريونجل نتاعنا معناتها في الوسط رجعنا الشريمي مع خان وطلع الحرجي معناتها أنا ليبري أكثر سيزون بي على اليسار على اليمين دونك لقينا الحلول وفي كثير دولة روزا كازدلو كنا ناس من نوتي وشوط أولاني رادحين دونك بين الشوطين عملنا ديسونتمون باش نعطيه روح أكثر لوسط الميدان والهجوم كيما شفت وجه ثاني للجمعية معناتها في الشوط الثاني ظل لي سيطرنا في الدولة بالعرض تعدينا على جناب اللي نسمو فيه في ليزونتريمون الثانية الحقيقة في كري 4 ولا 5 أو 5 ديبيت النتيجة كانت تكون أفضل كنا نجمو نمارسيو حتى قبل البونت نتاع ماتاوي دونك من بعد شفنا معناتها يعني الحقيقة الاتيتيود نتاع الملاعبية تغير كان ثم أكثر سرعة كان ثم أكثر أونفي كان ثم أكثر كونسنتراسيون الحمد لله جاء البونت معناتها في الأكثر لي شونجمون نتاعنا كيف بدلنا كنا نلعبوا حتى بأربعة مهاجمين فينا لوريس معناتها لوتوك ولوتوك باش نربحوا الحمد لله صافي وربحنا وتروا كونت بليز امبورتون في الديربي نتاع الشامبيون الحمد لله.
1: كان هذا خالد اللمليتي مدرب المساعد في النادي الافريقي اكيد اكثر تصريحات تلقاها بعد شويه على لاباج تاعنا سبور باي موزيكا فيم نادر في 30 ثانيه انت و30 و30 سمير لانه سي بون كان ما عادش عندنا
6: لا النادي الصفاقسي انتصار كذلك مستحق وانتصار ممتاز بعد تعادل مع الملعب التونسي والمنستير نفس الشيء يعني انتصار الملعب التونسي كذلك فريق ماهوش سهل مقابلة ماهيش سهلة دونك مازال توا يلزم الصبر على المدربين على اللاعبين راهي ماهي إلا بداية موسم الفرق تغيرت بنسبة كبيرة جدا حتى بنسبة 70-80% بعض الحين فريق تعقل فيه زوج ثلاثة لاعبين أساسيين يلزم الوقت باش المدربين يشتغلوا ويخلقوا التفاهم والتجانس مع الفريق والأسماء الجديدة.
1: سمير
2: رغم إصابة بكار كنا فما شك انه مشي غير نبيل الخطة ما غيرش الخطة دخل حبشي ولعب ثلاثة في اللاس كيما في اللاكس كيما العادة مع عودة إياد بالويفي مع أوكبولي نادي رياض الصفاقسي لعب مقابلة محترمة جدا صراحة أمام منافس عتيد وقوي جدا نفس الملاحظة نقولها المستقبل رياضي المرسى اللي قاعد يضيع في عدد كبير من الفرص شفناها مع سيابي واليوم كيف كيف المستقبل رياضي المرسى عنده فريق محترم ولكن تضيع الفرص كما قال المدرب نتاعو قاعد يخلي في مشاكل وضاع في نقاط.
1: شكرا لك سامر السليمي شكرا نادر داود شكرا يسري في الاخراج الرقمي عدنان في الاخراج مكرم التنسيق الهادي وجميع زملائي في الملاعب الكل الموعد مع الاخبار مع أمام بن علي وبعد يجيكم مصلح في كورنيش ويكاند.
13: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
14: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
15: ما تفوتش الفرصة امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز
14: جو كبير.
15: pour trouver le magasin le plus proche rendez-vous على les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
14: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
15: بيكو نمرو 1 en Europe du gros électroménager.
16: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر
17: وأنا غني يا حبك أنا وغني
16: ودي جي باش في ميموريز La Diva Amina Fahed accompagnée de la troupe Riyad Boudinar الأحد 30 août في فولامور جمارت اتسكرت القاوم على سكرتي.تن و أبليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09 La Diva Amina Fahed الأحد 30 août في فولامور جمارت بمساهمة موزايك FM.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس تأذن بالاحتفاظ بسائق سيارة إسعاف تابعة لأحدى المصحات الخاصة ومعه مرافقه وشخص ثالث، وذلك أثر تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف من ضبطهم في حالة تلبس البطاعات وحيازة المواد المخدرة داخل سيارة الإسعاف الخاصة بمنطقة برج الوزير بالزهرة. وتعود تفاصيل الواقع على توفر معلومات دقيقة لدى الوحدة الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بحمام لنف تفيد باستغلال سيارة إسعاف خاصة من قبل سائقها ومرافقيه كنقطة لتعاطي وترويج المواد المخدرة، مستغلين في ذلك طبيعة المرفق الطبي لتفادي الشبهات والأمن. وبناء على مخطط أمني محكم وتنسيق ميداني، تمكنت الدورية الأمنية من مداهمة سيارة الإسعاف الخاصة وضبط المظنون فيهم متلبسين، وأسفرت عملية التفتيش الدقيق والمنجز داخل سيارة الإسعاف وعلى عين المكان عن حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة كانت معدة للاستهلاك والترويج ومخفاة بأحكام. وبحالة الملف على النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالمظنون فيهم الثلاثة على ذمة الأبحاث وإسناد الإنابة العدلية لفرقة الشرطة العدلية بحمام لنف لمواصلة التحقيقات والكشف عن بقية الأطراف المحتملة تورطها في هذه الشبكة. معتمدية ودمليز من ولاية جندوبة تشهد إنجاز مشروعين رائدين لتحسين البنية التحتية وتوفير خدمة أفضل للمتسكنين، يتمثلان في بناء سوق أسبوعية ومسلخ بلدي بقيمة إجمالية تناهز 2.5 مليون دينار، وذلك ضمن مشاريع التنمية المندمجة بالمنطقة. وتسجل الأشغال نسبة تقدم بلغت 30% بالنسبة لمشروع المسلخ البلدي الذي تقدر تكلفته الجملية ب1,313,000 دينار، في حين بلغت نسبة الإنجاز 25% بمشروع تهيئة السوق الأسبوعية والفضاء التجاري بكلفة تقدر ب595,000 دينار للسوق و472,000 دينار للفضاء التجاري. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مصادر في وزارة الخارجية التركية تؤكد استدعاء السفير الأوكراني لدى أنقرة على خلفية الهجمات التي استهدفت سفنا ميدانية تركية في مياه البحر الأسود. ومصادر عالمية تقول إن الدبلوماسيين الأتراك شددوا خلال الاجتماع على أن الالتزام بتدابير السلامة في المنطقة هو شرط إلزامي، ولم يتم الإبلاغ عن حالة الأطقم ومدى الأضرار التي لحقت بسفن حتى الآن. عناصر الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن نحو 3,000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين بعد 3 أيام من الفيضانات التي خلفت دمارا هائلا. وهيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال تفيد بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد ارتفعت إلى 675 قتيلا، موضحة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سلح الدين سكوحي ومراد وكم الفريق كورنيش ويكانت. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متعليم. سلاح الدين السكوحي، موزايك فام.
2: أهلا وسهلا بكم، هذه كورنيش ويكاند. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، بتبيع تحية لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا توا في كامل تراب الجمهورية. أنتم اللي اخترتوا لفريكانس موزايك فام. زادا نسلم برشا اللي تبعوا فينا على سيت موزايك فام.net. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. الناس توا اللي في كرهبة اللي شد ثنية بتبيع، إن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله بتبيع طريق سلامة للجميع. نسلم عليكم الناس الكل كالعادة، ونقول لكم اللي هذه موعدكم كورنيش ويكاند كالعادة، ضيوفنا اللي تعودتوا بهم ديما في حواراتنا، وديما نرجع معاكم لأبرز الأخبار الثقافية وبرشا موزيكا زادة تستنى فيكم. دونك اللي غير عمل بحارتها ونسلموا عليه، زادة اللي بتبيع شد ثنية وقصد ربي أي كان شنو مش يعمل عنده كي لما مع أصحابه باش يمشي يقعد في بلاصة باش يمشي يروج على ستيكة ماء، نسلموا عليك خويا وين ما كنت موجود، تحياتنا ليك، احنا موانسينك. وزادة تنجموا تتفاعلوا معنا وتبعثوا لنا تصوركم تساؤلاتكم واقتراحاتكم، وكل شيء تنجموا تبعثوه على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. تتفاعلوا معنا وإحنا نقرأ تفاعلاتكم في المباشرة. بتبيع نسلم عليك بالكل، مراد بلاك حل معنا في الإخراج، تحياتي ليك. طارق العجمي في الإخراج الرقمي موجود معنا، زر نسلم اليوم على كيب دي برود حرضية شندول وليندا بالحاج، تحياتي ليكم. وبتبيع نسلم عليكم أنتم مستمعينا، وإن شاء الله ربي تكونوا بخير. في ساعتنا الثانية اليوم عنا ضيف نجم قلوب من العيار ثقيل، 30 سنة على قريب يسكرها من المسيرة في الميدان الفني بتحديد المسرح التمثيل الاخراج برشا ديكاسكيت باش نحكيو عليهم بعد مع ضيفنا معز الكديري اللي باش يكون موجود زاده فرحان برشا باش نحكيو شويه على الكوريغرافي باش نحكيو زاده في ساعتنا الاولى مع شيماء العوني اللي باش تكون ضيفتنا لهنا في الاستوديو زاده انتم مستمعينا تنجموا اي تساؤلات لضيوفنا شيماء العوني ولا معز الكديري تنجموا تبعثوا لنا على 23 513 ألف هذه كورنيش ويكاند من توا حتى التسعه كورنيش ويكاند

0: كيف معنا مازال مكملين معاكم بعد شوية تتواصل فقراتنا موزيكتنا جونا وننسيو زادة انه بتبيع عديمة تفاعلاتكم موجودة على الواتساب موزيك كيف ام لحظة صورة جايبنا
1: كورنيش ويكاند كل عصر واحد من 7 لـ9 متعليل
0: بس في عن ذكركم ديما انه الواتساب 23513000 نحب نسلم برشا بعثتنا برشا مساجات على واتساب نسلم عليها قالت لنا بالضبط باش نقراها كيما هو المساج عسلامه موزيك انا نجوى الزين من نابل بربي اليوم عيد ميلادي نحب نعمل ديديكاس لروحي العزيزه الغاليه ونقولها كل عام وانت بخير يا روحي تبيع فرحه بروحها ديديكاس لروحها ان شاء الله كل عام وانت بخير نجوى الزين من نابل نسلم عليك برشا برشا انت زاد كان تحب تفرح بروحك كان تحب تعطينا ديديكاس كان عندك صديقك توا تحب تشكى منه مسير شبعتنا على 23513000 احنا مازلنا مكملين معاكم توا بتبيع احنا مازال عنا فقره بعد شويه نكتشفوها مع بعضنا اكيد في بورتري

0: samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skelty.tm ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من السبعة لتسعة متاع الليل.
1: واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما، نحكي على شخصية فيتو كورليوني من الفيلم الشهير، خلينا نقوله تريلوجي اللي كان حاضر فقط في جزء الأول. نحكي على شخصية فيتو كورليوني للممثل مارلين براندو، تقريب معنا من أهم الشخصيات. لكن من بين المعلومات أنه مارلين براندو لما تم اقتراحه للدورة ذي كان مرفوض من شركة الانتاج، قالوا له راه واسمع ذي اختنا منه راه بشي تعبنا كذا. لكن مارلين براندو كبش فيه وقتها المخرج فرانسيس فورد كوبولا وقال لي هو لازم يكون هو اللي موجود، يكون فينا ما يعرفش The Godfather لبارين، واحد من أقوى الأفلام في تاريخ السينما اللي مأخوذ من كتاب المورو بوزو اللي هو زاد كاتب السيناريو أو السيناريو في حياته، ياخذ عليه أوسكار برشا حاجات على الفيلم هذا، لدرجة أنه خرجوا من بعد سيريات وفيلم تحكي على الفيلم هذا كيفاش تعمل باش يفهموا من قوة البرودكسيون. اليوم فياش ندول زميلنا بشيزنا في الموند ومتاع شخصية فيتو كورليوني، واحدة من أقوى شخصيات المافيا الإيطالية، ولا خلينا نقول المافيا ما يحبوهاش برشا الكلمة اللي بدلوها بعد بكلمة فامي. برشا تفاصيل على الشخصية هذه باش نسمعوها توت سويت. بورتري
2: نجوم السينما ولا التلفزة اللي يكون عندهم تأثير على الجمهور في الدنيا وفي التمثيل عددهم قليل، والقلة القليلة النادرة هي اللي تتحول المرجع ثقافي يتجاوز الشاشة وتولي من الشخصيات الحاضرة في الثقافة الشعبية وكأنها شخصيات حقيقية لا تنتمي للخيال. الدون فيتو كورليوني زعيم المافيا الشهير.
3: Freedom. You're my older brother and I love you, but don't ever take sides with anyone against the family again. Ever.
2: هو صحيح أكبر زعيم مافيا، لكنه كان رمز معقد للسلطة للعائلة وللوفاء. فيلم The Godfather اللي أخرجه فرانسيس فورد كوبولا عام 1972 والمقتبس من رواية ماريو بوزو يبقى ديما دراسة عميقة في السلطة والعائلة والولاء والخيانة. على هذاك مازال بعد أكثر من نص قرن يتصدر قوائم أعظم الأفلام في تاريخ السينما. تولد فيتو باسم فيتو أندوليني في بلدة كورليوني في سيسيليا. بوه وخوه تقتلوا على يد زعيم المافيا المحلي، وبعدها أمه ضحات بحياتها باش تمنحوا فرصة الهروب للولايات المتحدة. غادي بدأت رحلة صعود طويلة ما تبنيتش بالقوة وحدها، بل بالصبر والذكاء والقدرة النادرة على قراءة البشر قبل ما ينطقوا بحتى كلمة. اللي يميز كورليوني انه ما يشبهش للصورة التقليدية لزعيم العصابات، ما يعليش صوته، ما يندفعش للعنف، كان كيولي آخر الحلول. وقت اللي كانت تحيته قائم على عالم الجريمة بقى يقدم نفسه كأب حنون وزوج مخلص. التناقض ما بين قسوته في الخارج ودفء داخل العائلة كان أكثر عناصر الشخصية إثارة وإقناع. ولعل سر خلود الشخصية هذه إنها ما تطلبش من المشاهد إنه يحبها ولا يكرهها، بل تخليه يحب يفهمها. العمق هذا ما كانش يكتمل لولا الأداء الأسطوري للممثل الأمريكي مارلون براندو اللي غير صوته ووصل حتى قطن فمه أثناء الاختبارات باش يمنح كورليوني النبرة والبحة الشهيرة اللي في صوته. الأداء اللي تم تتويجه بجائزة الأوسكار عام 1973، وعامتها مارلون براندو رفض الجائزة بسبب عدم تمثيل السكان الأصليين تمثيل صحيح على حد تعبيره في صناعة السينما الأمريكية.
4: The winner is Marlon Brando in The Godfather.
5: Accepting the award for Marlon Brando and The Godfather, Miss Sasheen Littlefeather.
2: وبعث في عوضه ساشين ليتل فاذر الممثلة والناشطة الحقوقية الأمريكية ليعود أصلها للهنود الحمر، وقدمت نفسها نيابة عن براندو وقالت للحضور بإيجاز أنه للأسف الشديد مارلون لا يمكنه قبول هذه الجائزة بسبب سوء معاملة هوليود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر أساس أمريكا والمواطنين الأصليين متاحها.
6: Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. And on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
2: قبل ما يجسد روبرت دينيرو الشخصية نفسها في مرحلة الشباب في الجزء الثاني ويفوز هو زادة بجائزة الأوسكار في سابقة نادرة لزوز ممثلين يتم تتويجهم بالأوسكار على الشخصية نفسها.
7: Well, I'm happy that one of my boys made it. I think this is a very richly deserved award. I think Robert De Niro is an extraordinary actor and he's going to enrich the films that are made for years to come. And I thank you on his behalf.
2: برشا جمهور يقول عالم التمثيل مع عمره ما عاش ثورة كما اللي عملها مارلون براندو اللي غير من نمطية والأداء المبالغ فيه واللي كان متعارف عليه وقت ظهوره. هذا هو فيتو كورليوني واللي هو مارلون براندو.
0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. بتبيع نسلموا ياسر على مستمع من كندا سفوير لشوفير تاكسي في كندا يسمع فينا نسلموا عليه يعطيك الصحة وإن شاء الله أخويا تكون عامل بون كيف معانا. نسلموا زادة على بودور وزياد تونس يعيشوا في قطر عامل ديديكاس لأخوهم طلال بتبيع بمناسبة الزواج نتاعو اليوم. بتبيع إن شاء الله مبروك عليه. زادة نسلموا على رانيا جوس. نحب نسلم زادة على ذي أخونا يحب يسلم على زوجته اللي هو نزار قال يحتفل بزواجه العام 7 هذي من زواجه ويحب يهدي لها غنية محمد رمضان جديدة. جوست يعني زار أين الرومانسية في غنية محمد رمضان جديدة. اختارنا هيك غنية رومانسية مزيانة على الآخر وبالعديد على الموسيقى. هات نرجعوا الفترة مهمة في الموسيقى زيادة نحكيه على فترة الألفينات. هذه ميوزيك هول.
0: ميوزيك هول.
1: تخيلوا معنا بداية الألفينات فما اللمسان وقتها اللي هو توا الماسنجر الامبتروا الايبود التليفونات كل شيء في وسط معنا هذوما الكل اغنيات بتبيع كان كل واحد عنده بلاي ليست. واول واحدة هي ليدي غاغا بوكر فيس. في 2008 ليدي غاغا دخلت العالم البوب بقوة. بوكر فيس ما كانش مجرد هيت وقتها ولت واحدة من أكثر الأغاني شهرة لتمثل نهاية 2000 والأغرب الأغنية وصلت للنمبر 1 في برشا بلدان وخلت ليدي غاغا تتحول في وقت قصير من فنانة جديدة لواحدة من أكبر أسماء البوب في العالم. وبعدها هي نيلي فرتادو كانت اصلا معروفه اما الاغنيه هذه كانت نقطه تحول كبيره في مسيرتها. نحكي على برودكسيون بتاع تيمبلاند صوت نيلي المميز وفمك البيت من اول ثواني اللي خليك تعرف الاغنيه سي ترايت وسط المرتبه الاولى في بيلبورد هوت 100 ولت واحده من اكثر الاغاني المميزه في الالفينات. وبعد جد الاغنيه اللي مستحيل تقريبا تسمعها وما تحزش اللي الحفله باش تبدا. هذه The Black Eyed Peas I Got A Feeling. أغنية كاملة معمولة باش تقول لك حاجة واحدة Tonight you're gonna have a good time. والمفارقة أنه الأغنية خرجت في وقت العالم كان يعيش في أزمة اقتصادية كبيرة. أما Black Eyed Peas أعطوا لنا الساوند تراك متاع الهروب من الواقع والاحتفال. I Got A Feeling ولت واحدة من أكبر أغاني الحفلات في تاريخ البوب وبقت حاضرة في الأعراس الحفلات والملاعب وحتى في كل الحفلات لسنوات. ثلاثة أغاني بتروستيل مختلفين نحكيوا على Poker Face Pop Say It Right Electro R&B و I Got A Feeling Party Anthem. أما القاسم المشترك بيناتهم إن كنت عايش في الألفينات مستحيل تقريبا ما سمعتهمش. هذه ميوزيكال راجعين بعد شوية.

0: هذه موسيقتنا إذا جونا بتبيع. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. بعد شوية شاي ملعوني بشكون أحبانا ضيفتنا اليوم باش نحكيو على الرقص الشعبي بين المشاعر الحركات والمعنى بعد لحظات.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استيبي بونك وموزايكا فام.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايكا فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فلامور جمارت. اتسكر تلقاهم على تسكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخت لحد 30 أوت في فلامور جمارت بمساهمة موزايك فام. كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. كي العادة هذا موعدكم في كورنيش ويكاند باش نحكيو توا على حاجة ممتازة ترجع بينا لتراثنا، حاجة زادة فيها من ذاكرتنا كتوانسة باش نحكيو بلكدي مع ضيفتنا اليوم الراقصة والكوريغراف والممثلة بنت الكيف شيماء العوني.
1: كورنيش الانفيتي دو جور
0: شيماء نوري مرحبا
3: تمام
0: شنو حوالك
3: يعيشك
0: صحه بخير
3: عايشك
0: الحمد لله مرحبا بك احنا اليوم بطبيعه في الحوار هذا باش نحاولوا نفهموا اكثر خاطر الناس تسمع كلمه رقص تاخذها من البعد السطحي نتاعها ناس تشطح فقط معناها لكن ما يعرفوش انه راه فما ابعاد خلينا نبداو الساعه قبل ما ندخلوا اكثر في خدمتك في اللي عملته الكل لكن شنو اول حاجه جبدتك للرقص
3: هو بدي غرام الحق متاع ربي ما بديتش مغرومة بالرقص التونسي بيان سور الأول بديت كيما في الجينيراسيون نتاعي معناها بالستريت دانس والجو هذيك ومن بعد في طريقي للبحث نلقى روحي هكا مهتمة أكثر بالرقص التونسي تو سامبلومون على خاطر سألت سؤال روحي معناها علاش انا نعمل في الدانس وشنيا اللي نحب نوصله دونك بشويه بشويه فهمت اللي لازمني حاجه ترجع لهويتي وترجع لتاريخي وترجع لبلادي
0: في بحثك على الهويه هذه شنو هي الحاجه اللي جبدتك مثلا في الرقص التونسي نعرفوا احنا كل بلاد مثلا عندها موروث في الرقص نتاعها في سواء البلدان الشقيقه ولا حتى معناها حتى البلدان اللي بعيده علينا كل بلاد وثقافتها في التونسي بالذات معناها شنو اللي لفت انتباهك اكثر حاجه يمكن ما كنتش تعرفها قبل
3: اي صحيح وانا ما كنتش نعرف الحقيقه وبديت الحكايه اني تفرجت في عرض بالصدفه الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه الدونسريت القدم قدم لهم تحيه دونك قعدت بيه قلت يا اخي احنا عندنا شتيح كيما هكا وعندنا معناها نلقى في انرجي نلقى في موسيقى ياسر حلوه دي ريتم نلقى دي كوستوم معناها قلت كيفاش نجمو تعبر على تونس الكل في تابلو بركة معناه دونك ذيك الحاجة اللي شدتني
0: هذيك اللي لفتت انتباهك أكثر نحكيو أنه زاد تعديت بالمسرح نحكيو على اسم مهمة خدمت معاه كما معز العشورية حافظ خليفة جمال العروي المسرح كان هو تاريخ باش توري فيه أكثر رقص وإلا غرام آخر
3: هو ما نجمش نفس الاثنين أما أنا بجيت بالمسرح قبل يعني تغرمت شوية بالدانس وحدي ما عملتش حاجات بروفيسيونيل بعد بجيت بشوية بشوية نعم في حاجات أماتور بعد خلت البروفيسيونيل وأميم طن شديت طريق تياتر اكتشفت بختي فيا ومازلت راني نكتشف
0: مازال هو ديما يقول لك الانسان ديما يتعلم معناها ديما يشوف وديما يلقى ايه
3: صحيح دونك بديت في المسرح ومن بعد نلقى اللي انا توا لوج عليه ونخدم فيه انه نعمل حاجه تجمع الحاجات اللي انا نحبهم الكل معناها كي تشوف حاجه تقول هذه شيماء ما عارش كان فهمتني ولا لا
0: فهمك حاجه تمثلك معناها
3: ولا حاجه تمثلني وكيفاش تمثلني بالحاجات اللي انا نحبها ونحب نعملها معناها
0: قبل ما ندخل معاك في العمق ما اجي نبداو من فوق ساعك سامحني في الكلمه بالتفاهه اول حاجه نراوها معناها تنجمش تفسر لي كشتيح في العرس شنو نجم نسميوه عبيت تدخل للبيست تشطح على موسيقى شعبيه شنو نجم نسميوه وين نصنفوه الخانه هذيك متى يدخل يبدا يهز يديه الفوق ويبدا يشطح بطريقه وكان تسال يقول لك ما نعرفش انا نتبع في الريتم شنو نجم نسميوه فين خانه نحطوه الرقص
3: حاجه دي. والله حاجه في الدم هي مفهميش تونسي ما يعرفش يشطح راهو اما جوست احنا معني المختصين في الرقص التونسي رديناها منظمه باش انت تنجم تعديها للاجيال وتنجم تقريها وتنجم كل شيء اما هي حاجه نحسها في دمنا معناها تسمع ربوخ ولا تسمع فزاني ولا تسمع سعداوي تهبط طول تشطح معناها حاجه بالحق روحانيه كما نقولوا نحن
0: بالضبط
3: اكثر من انها جسد ولا حاجه والشتيح تحب ولا تكره بجيناه بالحاجات هذوما معناها بالعروسيه نتاعنا بديت بالحكايه هذيك
0: مع العروسيه نشوف حتى دي شو معناها فما ناس اللي يمشيو نحكي ما همش دي بروفيسيونيل مي ناس اللي مغرومين ويعرفوا مطلعين معناها و اسكو معناها نحكيو حتى اكثر في خاطر مثلا انا نحب على التسميات مثلا انا لهنا نحل الكتاب على الايقاعات الشعبيه انت قلت انه تونس اكثر دوله في افريقيا تميز بالايقاعات الشعبيه انا مثلا من التسميات فما الغيطة الفزاني السعداوي المربع بوحلة فما بحر من الايقاعات هذوما اللي معروفين كا ولا فماش حاجات اخرين تسميات اخرى
3: هو عندنا الحقيقه عندنا برشا ايقاعات تونسيه كما قلت لك سوف كو فما ايقاعات مستعملين اكثر وبيش هذه الحكاية بديت أولا بغنيات خاطر فما غنيات الأكثرية مثلا يستعملوا إيقاع الفزاني ولا إيقاع الغيتا
0: دونك لازك باش تشطح فزاني
3: صحيح دونك هكيك بديت وفما إيقاعات زادة يفرضوا عليك في الأعراس مثلا في العروسات مستحيل ما تلقاش طبيل وزكار اللي هو طبيل وزكار باش يعمل كنوبة متاع السعداوي سي معناها ذي حاجة لا غبار عليا. دونك فما حاجات تفرض عليك
0: مثلا يقع كيما بنوارة مثلا اسكو معروف مش معروف
3: بنوارة اي اكيد معروف بنوارة وبنوارة قبل يشتحوه انسي الكبار يهبطوا عندهم تكنيك يعملوها بالجبة متاعهم معناها ويهبطوا يعملوا بنوارة.
0: هو في الرقص الشعبي احيانا ما عارفش كان غلط ديما وقفني وديما قول لي احيانا ديما كراو في الرقص المعاصر مثلا في العالم ديما يتطلب قدرات جسديه كبيره ياسر حتى في ستيل نتاع البدن لازم يكون حاضر ثم ستيل وزن معين زاد لكن احيانا في الرقص الشعبي التونسي الوزن معناها ما عنده حتى أهمية أحيانا معناها ماهوش كيما لي كريتير اللي موجودين برا مع هذا نعرفوا ناس معناها نشوفوا في عروض مش حتى فقط نحصروها في عروسات فما اختلاف بعيد برش على الرقص اللي تعرفون اللي قلت لي من الأول بديت به فما لقيت اختلاف كبير معناها مهربت جملة من الاستيلة ذاك
3: هو الحقيقة أنا أول ما تغرمت بالرقص التونسي في باليش أنه يتطلب تكنيك وريبيتيسيون كيما هكاك انا كنت نقول انا نشطح تحطني في عرس نشطح
0: ايه دربوكا وكذا
3: دونك انا سافا نلقى روحي تنلقى روحي ايفيكتيفمون لي ما طلعتش هكاك الحكايه معناها اول ما دخلت للتروب ناسيونال جيت شوكي معناها على لي ريبيتيسيون على فما بوستور نتاع بدن فما كورديناسيون ما بين اليدين والساقين فما ريتم فما يعني حاجه اخرى جمله الحقيقه ماهيش فاسيل راهي تتطلب وحاجه اخرى زاد لازمك تكون عندك درايه بالموسيقى وانا ذاك علاش مشيت قريت موسيقى من بعد باش تعاوني الحكايه خاطر ما تنجمش تقول رقص تونسي وما تقولش موسيقى لازم تكون انت عندك درايه كبيره بالايقاعات كل ايقاع شنو هي الدم نتاعو شنو هو التيك نتاعو كيفاش تشطح وي
0: هذا مهم برشا احنا بعد شوي باش نسالك اكثر على الرقصه التونسيه من قبل التو شنو هو اللي تطور فيها شنو هو اللي تزيد شكون بالطبيعه اللي ينجم يكون ريفيرونس اليوم نجم نعتبره في تونس هذا الكل بعد لحظات
4: لا بدنا نروح لديفا هيفا وهبي لتونس تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
4: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام
1: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل
0: مستمعينا ذاكر تنجموا تابعونا على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فام نسلم برشا بتبيع على ضيفتنا اليوم شي ملعوني بنت سليان مش كيف بطة أنا كبيرة بنت سليان نسلم عليك برشا ونسلم على سليان الكل
3: عايشك
0: نفسي سألتك قبل فاصل انه الرقصة التونسية شنو اللي تطور فيها من قبل التو شنو اللي تزيد يمكن
3: هو بدي المرة الأولى الرقص نعرفه اللي هو بدي من زينة وعزيزة وبعد دخل مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية ودخل الدانس كلاسيك في الدانس متاعنا جست بشي هذبها الخطوة خاطر الخطوة متاعنا ثقيلة فما حاجات لازمك تعملهم بلا فما حاجات لازمك تعملهم دومي بوانت دونك الحكايه اللي دخلت انه قد تهذيب هذيك نتاع البوستور نتاع ظهرك نتاع يديك نتاع ساقيك لكن تقعد هي نفسها الخطوه واذا تطورت نطوروها اما
0: ثقل معناها ثقل اي اوكي دونك هذا اللي كان موجود معناه انه الرقصات القديمه تم ساقلها باش تولي اكثر فيها تكنيك اكثر تنجم تعلمها وتورثها
3: فوالا فوالا اي سورتو تنجم تعلمها خاطر هي ماهيش في الامبروفيزاسيون خطوه لازم مبنيه كيفاش الركزه وين ساقيك اش يعملوا الباسان اش يعمل يدك لهنا شنو تعمل وقتاش تبدل ساقك وقتاش تبدل
0: هذا عكس العروسات الحق راهو شيء هذا عكس الراو في اليد في شيره الراس في شيره الساقين في شيره هو بيده في شيره معناه اختلاف كبير ما في البروفيسيونيل خاطر علاش لهنا ناكدوا راهو ماهيش حاجه اعتباطيه للرقص راهو فيه قواعد وفيه دي تكنيك مهمين برشا لازم يكونوا موجودين نمشي معاك انه انت في جوع كنت في صربيا
3: صحيح
0: ديريكتومون حاب انت عملت ماستر كلاس غاديك شنو هو اكثر حاجه سالوك عليه
3: الايقاع خاطر فما ايقاعات يشبه الايقاعات نتاعهم هذيك ياسر حاجه عجبتني معناها فما ايقاع عندنا تونسي اسمه ايقاع الهروب
0: اوكي
3: وهما عندهم نفس الايقاع دونك جربنا نعملو خطاوي ولقاو رويحهم على خاطر الريتم
0: يعرفوه
3: يعطيك صحة ريتم مجروب. باركونت خدمنا حاجات في السلو هكا شوية ما لقاوش رويحهم. دونك محليه محليه الاختلاف ومحليه بالحق. هذا علاش انا حبيت الرقص التونسي. راهو باش تخرج من بلادك تلقى ما تقدم معناها تلقى حاجه تقدمها نتاعك انت.
0: شنو اللي خلينا اليوم كما انت قلت يخلينا نقدموا الرقص التونسي بكل ايقاعاته يكون موجود في العالم؟ شنو اللي ناقص اليوم؟ خاطر احنا مثلا نشوفوا في عديد ما نعرفش كيفاش نقولها تكنيك مهم في العالم فما ثقافات ورقص من نوع معين قاعد ينتشر بطريقه كبيره برشا. شنو اللي لازم اليوم باش الرقص التونسي يوصل اكثر؟ كيما انت قلت مادام وصلنا لقينا في صربيا حاجه تشبهنا نجم نلقاوها في برشا بلدان اخرى حاجه تشبهنا. شنو اللي ناقصنا اليوم؟
3: والله ناقصنا ممكن باش نقول لك تمويل ولا حاجه ذي
0: هذيا
3: في
0: نسالك على اي حاجه ذيك اي حاجه ناقصه فلوس
3: هذيا في السور كيما نقولوا نحن. ناقص زيد نرجع شويه زيد هكا نتلفتوا شويه لتراثنا خاطر تراثنا عريق جدا بالحق. وانا الى يومنا هذا فما حاجات ما نعرفهمش والى يومنا هذا قاعده نتعلم وقاعده نكتشف. و24 ولايه راهو بالحق كل ولايه عندها حاجتها الخاصه
0: ايقاعاتها لبستها
3: والرقص نتاعها والتقاليد نتاعها
0: بالضبط. خاطر هو التفكير ديما في انه فما اختلاف ديما يكون موجود من ولايه لولايه ولا من منطقه لمنطقه. احيانا من عرش العرش تلقى فما طرق اخرى مختلفه. انا هو الاقرب لك انت في الايقاعات هذه الكل
3: الإيقاعات
0: الأقرب لك أنت بشكل شخصي أنسى البروفيسيوناليزم وأنسى كل أنت وحدك بينك وبين روحك مشيت العرس على الصحبة عندك قلت أنا اللي قاعدة وجو
3: أنا نحب الفزاني
0: نهي
3: مش نسمي لك عشرة
0: لا المفضل مو واحد مفضل بس أنت كش على أولادك رأوا لا ما تعتبر أولادك قولي الكل
3: هما والله نحبهم الكل كل إيقاع الحقيقة والشاغم متاعه فهمت. ممكن أكثر واحد محبذ القلبي المربع.
0: المربع هو الأقرب. شنو اللي يميز فيه؟ شنو بالنسبة ليك شنو المميز؟
3: المربع ممكن على خاطر ربطت وزاد بأول كرياسيون عملتها أنا في التراديسيونيل وكان هو عبارة على المقاومة. عطيته اسم إنه هو رمز للمقاومة. دونك كي خدمت على ليبا وقتها مسني ياسر الإيقاع.
0: الابحاث نتاعك وكل ما لقيته أنت واللي شفته واللي ما زلت كل مرة تكتشف فيه تقريبا استثمرته زادة في العرض اللي كان زيد زويري
3: صحيح.
0: كان تحكينا أكثر على التجربة هذه.
3: العرض ذيك هو العرض للفرقة الوطنية الفنون الشعبية وأنا كنت الدور الرئيسي. الفتيت اسمها شوق دونك كنت فما كولابوراسيون ما بين سي زياد اللي نقدم له تحيه
0: سلم عليه برشا كان ضيف
3: زاد وسي عماد عماره زاد المدير الفني للفرقه الوطنيه دونك كنت يسرح له الرحله انها طفله متغربه رجعت لبلادها وكل مره تتعدى على ولايه وتشطح الشطيح نتاعهم وتشوف اللبسه نتاعهم. دونك كنت ياسر حاجه محليها ومست ياسر عبيد تعيش في تونس وخارج تونس زادة. دونك كنت تجربه ياسر حلوه بالنسبه لي انا من احلى تجارب اللي عملتهم مع الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه. زادة كان فما النص الشعري عملته امي
0: هي.
3: وانا اللي
0: انت طلبت ولا هي تكتب في العاده؟
3: لا هي شعره
0: هي تكتب في العاده. دونك فصارت كولابوراسيون خرجنا من الام وبنتها او تعامل مهني زي فني
3: بزنس. دونك كنت فما كولابوراسيون ياسر حلوة. معناها العرض ذيك بالحق فيه ياسر مشاعر وياسر مساجات ياسر حلوة. نتمنى انه يتعاود على خطر ما تخدمش برشا ماك تعرف نومبر ياسر كبير متاع الموسيقيين ومتاع لي دونسور وكل. دونك ان شاء الله نشوفوه مرة اخرى
0: ان شاء الله يتعاود ان شاء الله تعاود تجربة هذه وتجربة اخرى تشبه
3: تجربة اخرى.
0: زادة انت التعامل مع نتاع النص معناها قلت انت الاشعار كتبتهم الوالده نتاعك ربي يفضلها بتاعك نحكيوا لهنا انه كيفاش عشتوا الاداء هذا خاطر ساعات يكون اقرب لك من اي نص اخر.
3: هو والله اداء صعيب خاطر امي ياسر تركز في الديتاي في الالقاء. تجي تقول لي الكلمه هذه راهو ما لازمكش تقولها هكا راهو مثلا جماعه الجنوب ينطقوا الكلمه هكايا. دونك امي متمرسه فيها الحكايه خاطر نتاعها. دونك كنت ستريسي الحقيقه شوي على خاطر لا يزي نص امي ولا يزي
0: لازم تغشش
3: اي لازم ما تغشش عليا. دونك كنت تجربه ياسر حلوه الحق.
0: حاجه ممتازه برشا، وان شاء الله نشوفوا اكثر دي كولابوراسيون من نوع هبه. نحكيوا زيد لهنا انت اوكي، ديما يقول لك اللي يخدم على الشعب يخدم على الموروث وكل شيء، في العاده يعتبروهم ناس ديكونيكتي. اما انت في انستغرام تبارك الله موجوده وبقوه، اسكو قاعد يعاون هذايا بتبيعه للاجيال اللي يمكن ما تعرفش، خاطر راهو شتيح ديما يقول لك شتيح وكا وما يعرفش كيف مقاعات، فما انواع وفما اختلافات من منطقه لمنطقه ولا حتى من شخص لشخص في حد ذاتهم. كيفاش قالت راه في التفاعل مع انستغرام تاعك، الناس اللي تشوف في حاجات تكتشف فيها، جاوك من دي ميساج من نوع هذا نتاع راه ما كنتش نعرف؟
3: اكيد هما لي ريزو سوسيو عاونوني ياسر باش نوصل فكرتي. هو اون فيت انا حبيت نحافظ على التراث نتاعنا، لكن او ميم طون نخليه قريب للجيل الجديد، معناها ما يكونش حاجه ثقيله. وهذيك شنية قاعدة نخدم، معناها أنا وحمد الله فما تفاعل كبير، فما معناها نجم نقول لك اللي أنا انسبيراسيون لبرش عبيد، وليت تبحث في الحكاية هذية، وليت تشجع باش تبوستي تونسي ولا باش تشطح تونسي، خطر كانت العبيد هكا حاشمة شوية، كان عنده إيماج الحقيقة هكا كما نقولوا كوميرسيال شويه، ولا ما نعرفش كيفاش نفسرها. لكن
0: هو ثم زاد النظره الدونيه للرقص الشعبي، معناها فما ساعات يقول لك الرقص كل ما اللي تكتب عليه كلمه شعبي كما الاكله الشعبيه ديما تغزر لها اللوطه، معناها كاين ماشي لازم يسمعها اخ كيف خضر شنيا هكا وكذا كلمه كبيره باش يحس هي راقيه. لازم الناس تعرف انه كلمه شعبي لا تنفي الرقي على الفن هذا، وما تنفيش عنه الاهميه نتاعو جذوره في التاريخ.
3: هذيك هو البيت
0: نتاعي هذا مثلا انت يسمع بك عبد يقول تقول انت راني انا مثلا مغرومه ونبحث في الرقص الشعبي والموروث، جاتك النظره من نوع هذايا؟
3: جاتني نتاع والله لوكك مش نتاع تونسي مش نتاع باش تشطح
0: شعبي
3: ولا اي، معنى مش وريك اللي هي فما ايماج مرسوخة في مخاخهم.
0: هو حتى قبل المزودية اللي يلبس كوستيوم يقعدوا يبهتين فيه،
3: يقعدوا يبهتين فيه،
0: لازم له سورية محلولة وعرق في كتافه وكذا وينقز، وفهمت لازمهم حاجة هكا. علاش ديما تحاسرت في اللوك هذايا؟ انت قاعد تحاول نجم نقوله من خلال خدمتك تحاول تبدل العقلية هذه؟
3: اكيد انا هذا هو البيت نتاعي، قاعدة نبدل في العقلية نتاع الناس اللي عندها ايماج قديمة، قاعدة نفيق في ناس في تونس انهم عنا الحاجة هذية، وكيف كيف قاعدة نخدم على الاشيال انترناسيونال. معناها وهذيك شنيا صار، جاوني برشا دي كولابوراسيون برا، فما عبيد تجيني من برا باش نتعلم التونسي، دونك الخدمة اللي خدمتها الحقيقة قاعدة ناخذ الثمار نتاعها.
0: شنو اليوم ونذكر ضيفتنا بتبيع تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا وتبعثونا لي كومونتير نتاعكم مستمعينا، زاد على واتساب 23 513 ألف. اليوم شيء ملعوني، اعطيني نعرف باش نسالك بعض المشاريعك القادمة، لكن اعطيني الحلم الأكبر توا في خدمتك، معناه لوين تحب توصل؟ أنت توا في مرحلة التجارب، مرحلة البحث، كل مرة تكون عندك حاجة وهذا مهم خاطر تراكميات باش تبني لك حاجة، هذا الكل لوين تحب تهزه؟ شنو الحلم الأكبر عندك اليوم؟
3: والله هو الحقيقة ما عنديش حلم واحد فقط، عندي برشا أحلام.
0: إيجا نحصرها في حاجة أحلام فتخ العرض، تصورك العرض أكبر عرض حب تعمله شنو فيه؟
3: أكبر عرض نحب نعمله ماذا بيا يكونوا دي دونسور مهمش توينسا، يكونوا معنا توينسا
0: إيقاعات تونسي ولا مختلف؟
3: إيقاعات تونسي، معنى هذي اللي نحب نوصل لها الحقيقة متاع ربي. وديجا عملت حكيت فيها هذي ما خطر فما عبيد قاعدة جيني بروفيسيونيل دونسور يعملوا دي ماستر كلاس عندي
0: بيه.
3: وحكيت لهم الفكرة هذي، قلت لهم لو فما نهار باش نكلمكم باش نجيبكم ورانا باش نخدموا كرياسيون راهي كلها تونسي، وكانوا فرحانين برشا على الاخر. معناها هذه الحاجه القريبه اللي قاعده نشوف فيها، وما نجمش نحكي لك حاجه اخرى خاطر نجم وانا في الطريق راني نزيد نشوف نظره اخرى. اي وعلاش ليه زيد ما يدخلش تراديسيونيل اكثر للصغيرات؟ فما صغيرات قاعدين يعملوا في كلاسيك في بوب في حاجات. انا سنه خدمتها مع كونسيرفاتوار وكانت ياسر حلوه تجربه، لي بارون ياسر فرحانين، الصغار التفاعل متاع الصغار ساعة أنا الحقيقة صدمني، كانوا حاشمين هكا شوية
0: بعد تسيب
3: ولو يحبوا في التونسي أكثر من الستيل الأخرين.
0: ممتاز برشا، يعطيك صحة شي ملعوني، مرسي بكل يكون ضيفتنا اليوم، فرحانين برشا بالتوفيق ليك خاطر مهمة صعبة ديما الخدمة على الشعب. راهو لوكك متاع شعبي أمورك واضحة، وراهو الشعبي ما عندوش لوك، راهو تحبوا ما تحبوش هذاك هو. شكرا لك شي ملعوني، حوار كيما تلقاو على الباج فيسبوك متاعنا موزاي كافي. ما احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش ويكاند، بعد شوية في ساعتنا الثانية باش يكون موعد مع المسرح وباش نحكيو مع معز الكديري، لكن قبل لاخر الاخبار في تونس والعالم مع مراد دريدي، شويه راجعين.
6: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جيت سيت اف ام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
8: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
7: جو كبير.
8: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
7: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
8: بيكو نمبر 1 en Europe du gros électroménager.
9: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرف الزيارة السامي النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمات بودا برود وموزايك فام.
10: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
11: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تزيد درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليلة، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم السبت. وتمثل أشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر فصل الخريف في تونس، والذي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار خاصة في شمال البلاد والمناطق الساحلية، في حين تسجل مناطق الجنوب كميات أقل من التساقطات. أما المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال الفترة ذاتها فتتراوح بين 16 و 22 درجة مئوية في الشمال الوسط وبين 21 و 24 درجة مئوية في الجنوب، كما تشير إلى تسجيل أدنى المعدلات في المناطق المرتفعة أبرزها مدينة تالا. ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري يخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية والمالية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصلحة مختلف المتداخلين، وفق ما أفاد وزير الفلاحة في رد على سؤال كتابي حول وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة تقدم به نائبان محمد ماجدي ونوري جريدي. وتتمثل هذه الإجراءات في اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، وذلك عبر تسديد ثلث المبلغ المتوقع قبل التزود بالمياه، ثم دفع ثلث ثاني خلال الموسم وتسوية القسط المتبقي في نهاية الموسم. كما تتمثل الإجراءات في معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعياتهم عبر آلية جدولة تمتد على 7 سنوات، انسجاما مع التوجهات الرامية إلى دعم القدرة على السداد وتخفيف الأعباء المالية. في أخبار العالم، العاصمة الألمانية تشهد اليوم السبت مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ومحاسبة من اتهمهم بارتكاب جرائم حرب وتقديمهم إلى القضاء الدولي. هجمة روسية بطائرة مسيرة على مستودع قرب كييف تسفر اليوم السبت عن مقتل 37 شخص أقل، وأفاد مكتب المدير العام الأوكراني بأن المستودع الذي يقع في بلدة ميلا كان يستخدم على ما يبدو لتخزين مواد متفجرة، فيما قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي أن الذخائر تسببت بالكارثة وأن الانفجار ألحق أضرارا بالمناطق السكنية المحيطة بالموقع. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يؤكد اليوم السبت استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه المتمردين قاموا باحتجاز الجنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي، وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة في المدينة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح الدين السكوحي ومراد بالأكحل في كورنيش ويكاند، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
12: الأولى في تونس،
13: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متعليم سلاح الدين.

جاكم على جو مستمعينا ولما كنتم موجودين هذه الليله. لو كان حمود على اسمه ان شاء الله تكونوا في ثنيه باهيه في ثنيه زينه سيسر يحكم. احنا مازلنا مكملين معاكم هذه كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعه. سلام عليكم وبالطبيعه ان شاء الله جوكم احلى جو بالطبيعه. باش نمشيو توا لموسيقى اخرى خنبدو شويه. هذا ويكز فيتشرينج حمود السما نور عيني بالطبيعه. موسيقتنا مكمله معاكم حتى للتسعه تاع الليله.

0: ويكند كل يوم سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب، هوفر، جولدن كارتاج، إيجيبت إير، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، قناة 9 وموزايكا فام.
0: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 لـ9 متاع الليل.

جيبر مونتاني وفاسي مية ذي موزاي كفيم. السلام عليكم مستمعينا لما كنتم موجودين كانكم في ثنية يجا نطلعوا الريتم شوية بتبيعة وبرشا موزيكا تستنى فيكم باش نسمعوا واحدة من أيقونة الراي في الجزائر هذه الشيخة ريميتي ريميتي ريديم على موزاي كفيم. حضرونا رواحكم توا برشا موزيكا مزيانة هذه كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعة.

0: جونا بتبيعة إذا كلنيش في كان دخلتنا لنهاية ملتقانا غدوة في موعد جديد من 7-9. سلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، تحية ليكم فردا فردا. سلام برش على مراد بلاكحة اللي كان معنا في الإخراج، سلام على طارق العجمي اللي كان في الإخراج الرقمي، سلام وزيد على ليندا بالحاج وذي شندول. إن شاء الله بتبيعة، تحية ليكم أنتم مستمعينا وطريق للسلامة للجميع. كل شيء تلقاوه بتبيعة على موزيكا فام بونيت. بعد شوية موعدكم مع برشا موزيكا مزيانة مع ليس الغربي وعدنان بن عطية، أكيد بشكونوا موجودين معكم في جولدن ميوزيك. زيادة كيف كيف موعد الأخبار بعد شوية مع مراد الدريدي، آخر الأخبار في تونس والعالم. كان معكم مثل حديث كوهين، خليكم وتحياتي لكم وإن شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع. هذه كورنيش ويكاند بتبيعة لتكون زينة.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جزء تفام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيكا فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: آه يا حلو،
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير، جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تخرج اليوم السبت 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي، بحضور ولية نابل هنا شوشاني وعدد من الإطارات التربوية والإدارية الجهوية والمركزية. وتوزع المتخرجون حسب بلاغ لوزارة التربية على 3 اختصاصات، من بينهم 99 متفقدا ومتفقدة في اللغة العربية، 45 في اللغة الفرنسية، و5 في اللغة الإنجليزية. وزير الداخلية خالد النوري يشرف صباح اليوم السبت بمقر نادي الأمن الوطني بسكرة على حفل تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية والجامعية 2025-2026 من أبناء منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وفي مقدمتهم أبناء شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها، وذلك في إطار الاحتفال بيوم العلم. وتم الوزير بالمناسبة تولى الوزير بالمناسبة إلقاء كلمة ترحم خلالها على أرواح الشهداء الأبرار، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الواجب، حيث أكد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم أبنائهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم وفق بلاغ للوزارة. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي تواصل إنجاز برنامج جهوي لتقريب خدمات اختصاص طب العيون من المواطنين بمختلف ربوع الولاية من خلال تركيز وحدة جديدة في هذا الاختصاص بالمركز الوسيط بمعتمد ترجيم معتوق الحدودية بكلفة تناهز 40,000 دينار ممولة من وزارة الصحة وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكنية. اعتقال 4 مهاجرين مغاربة اليوم السبت في جيبي سبتة الإسباني لإلقائهم الحجارة على جنود إسبان كانوا يقومون بدورية بحسب فدى ناطق باسم الشرطة المحلية. ولا يزال جيبو سبتة يشكل مصدر توتر سياسي وأمني بالنسبة إلى إسبانيا منذ عبور 10,000 مهاجرين إليها قادمين من الغرب يومي 30 و 31 جوليا الماضي، ما أثار قلق شركاء مدريد في الاتحاد الأوروبي. الجيش اليمني يعلن اليوم السبت إسقاط طائرة مسيرات تابعة لجماعة انصر الله الحوثيين في محافظة تعز جنوبي البلاد، بينما ذكرت الجماعة أن 2 من ضباطها قتل بنيران القوات الحكومية في ظل تصعيد عسكري خلال الساعات الماضية في 3 محافظات بين القوات الحكومية وهذه الجماعة. الحكومتان السورية والسعودية تعززان التعاون الاقتصادي بينهما لإبرام حزمة من مذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي والبري والسككي والبريد وصناعة الحديد في خطوة تدفع خطط دمشق في مجال إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية. هيئة إدارة الحالات الطائرة تقول اليوم السبت أن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال الأربعاء الماضي قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 675 قتيلا. من جانبها أفادت الصين بمصرع 7 أشخاص ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 682. يأتي هذا فيما لا يزال نحو 3,000 شخص في عداد مفقودين في كلا البلدين، بينهم 2,426 في الجانب النيبالية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي.
1: اهلا وسهلا مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. موزيكا فام ساعه من زمان، موزيكا نون ستوب جولد، موسيقى ذهبيه هكا اخترنا سيفيت 26 واحنا مع نهايتها، واحنا مع على ابواب الموسم الجديد والعوده المدرسيه والعوده للدوبل سيانس مع غرد سبتمبر ايامات الاخرى تقريبا مع هلا الشبكه هذه. في كل الحالات شكرا لكم، شكرا لكم اللي كنتوا في الموعد، اللي سمعتونا شويه وعطيتونا شويه من وقتكم. صيف صعيب على التوانسة، ما بين السخانة، ما بين قصان الضوء قصان الماء، في عديد مناطق الجمهورية، إلى جانب زاد البعض من فقدان المواد كما المياه المعدنية. التونسي في صيفية 26 100% عاش الخلاعة والمهرجانات، لكن زاد عاش بعض الصعوبات. في كل الحالات يلا، يعني إذا كان نجم نعاون بشوية موزيكا نعاون بشوية موزيكا ونجيب مثلا بانانوراما كرول سامر سويت دريمز، إن شاء الله أحلامكم ديما تكون هيلة مع يوريث ميكس. بول يانغ يقول come back and stay، اقعدوا بحذانا في موزيكا فام باش تلقاو بطبيعة الحال الموزيكا اللي تساعدكم ان شاء الله. والكرول سامر يتنسي فيسع فيسع بانانا راما على موزيكا فام. عسلامة عدنان، شكرا لك اللي مقابلني، مرحبا بكم. شوية موزيكا هذا شعنا من القلب للقلب في موزيكا فام.

For something, Dave Stewart مع Annie Lennox, Sweet Dreams. هو بداية السكسي عمل عام هذا 1983, فيه يصير الألبوم الثاني متاع يوريثميكس, واللي خليهم مع الغنية هذه جوستمان Sweet Dreams. يتعرفوا تقريبا في العالم أجمع 500 ألف نسخة مباعة, وفي الأثناء زادا كانوا الأولانيين في ترتيب الأغاني في الولايات المتحدة, وهذا تقريبا سامبر أغا بالنسبة لمجموعة بريطانية في الثمانينات. هو زيادة انجليزي ياخو ريبريز لجاك لي 1981, كان باك ان ستايس مع الغناية يغنيها هو على طريقته. بلو ايد سول من عند بولي يانغ تعطي كان باك ان ستاي بطريقته, وملا طريقة عنده على خاطر برشا ناس تذكر الفيرسيون هذه.

0: باك اند ستاي على موزايكا فام. عسلامة مرحبا على 9 و16 دقيقة كام باك اند ستاي. إيجا يقعد بحذانا خاصة إذا كان ينسم علينا الهواء.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متعليل.
0: 1967 مرفأ بيروت تغني فيروز للرحابنا وتقول نسم علينا الهوى. الغنية تتعرف تقريبا في العالم مجمع وتتعرف في العالم العربي بطبيعة الحال. الغنية ياخذ ديمونسيون أخرى وقت تقول خدني على بلادي وهي تخاطب في الهوى. هذه غنية هدية للي مروحين للغربة الكل واللي جاوا عداو شوية وقت في تونس

هوا هكا تقول فيروز. ومن 67 نمشيو ل 79 وين نلقاو امراه اخرى مهووسه ببلادها بمصر. لهنا نحكيو على داليدا وعام 1979 في مصر. حلوه يا بلدي تغنيت سور سين وقت اللي مشيت داليدا وعطات لي سيري دو كونسير. حلوه يا بلدي.

وقت الياسمينة في الليل، ما نعرفش عليه شمعنا جني أغنية ياسر تعبر على تونس، الياسمينة نتاعنا والليل نتاعنا والجنينة نتاعنا، وفي كل الحالات اللهجة التونسية نتاعنا محلها. في الأداء محمد منير إيفيدامون، الهدي جويني في الأداء الأصلي، الأغنية تغنيت من عند حسيبة رشدي زادة. معاكم حبيت نتذكر اللي رانا نغنيه على تونس يا جماعة، تونس ما تنسيوش بلادنا اللي نحبوها، بلادنا أرضنا. احنا زادا نغنيو على بلادنا، غنى عليها بوشنايق بالدرمان ياسر جرادي وعشرات وعشرات الفنانين. انا نحب نغني عليها مع صبري مصباح.

0: ما تتنساش على موزايك فام.
1: ومعاه نوصلوا لتبديلة في غنياتنا تهزنا للنوستالجي 1993 وذني يوستن من فيلم قعد في الذاكرة اسمه The Bodyguard كيفن كاستنر. الألبوم خاصة قعد في الذاكرة I Have Nothing.

ويتني هيوستن في أوج العطاء مع موسيقى تصويرية الفيلم The Bodyguard. هلي زاد موسيقى تصويرية Top Gun في نسخته الأولى برلين Take My Breath Away.

توب غان في نسخته الأولى، الطيارات النفاثة والطيارين والمراية الشمس والبلوزان جلد والموتور والبانوبلي، الكل من عند هوليوود بطبيعة الحال للإثارة والتأثير على الشباب. لا غسيت الوصفة رحيقة ناجحة ان توكا، تيك ماي بريث اواي برلين. لكن إذا كنت تحب وصفة أخرى وحكاية أخرى تلقاوها في فيلم The Rocket Man، يحكي حكاية سير إلتون جون ساكريفايس. هذه نغمة 1990، اسموها لهنا على موزيكا فام. شوي آخر نحن نقترح لكم الأطلال، هاي سمعتم ليح شوي آخر أم كلثوم على موزيكا فام.

سير إلتون جون على موزيكا فام ربع ساعة قبل 10 متاع الليل. قلت لكم لي جولدن ميوزك ساعة من زمان من 9 ل 10 سبت وحد. شكرا لكم اللي كنتوا في الموعد, شكرا لكم اللي اعطيتونا شوية من وقتكم, شكرا لكم على ملاحظاتكم وعلى على وجودكم معنا. دوكا على خاطر الحقيقة الفكرة شنو كانت, كانت أنه تو سامبلومون نجيبوا شوية غناية ذهبية رفقوكم في صفية 26, والحقيقة فرحنا أنه الفكرة أنه تعجبكم, نعطيكم شوية ريتم, شوية إيقاع, شوية ذكريات, شوية نوستالجي مع بداية سارة, شوية آخر عدن حواتها في يجيب معه نغمة أخرى. وفي الأثناء زادة نحكي لكم شوية حكاية الغناية, كم الغناية اللي باش تسمعوها توا جزء منها إيفيدامون على خاطر سينو تولي طويلة برشا, تقريبا 16 دقيقة عدنان هكا ولا في نسختها الأصلية. نسمعوا جزء من أطلال أم كلثوم, أطلال أم كلثوم القصيدة للشاعر المصري إبراهيم ناجي, تنشر ضمن ديوان ليالي القاهرة اللي صدر عام 1944. اشتهرت برشا القصيدة بصورة خاصة بعد ما غنيتها أم كلثوم مختارات منها في الأغنية اللي حملت الاسم نفسه الأطلال. لكن الوصفة السحرية في الحكاية هو أنه الحقيقة ما بين رياض الصنباطي في التلحين وأحمد رامي في إعادة إعداد النص الغنائي واختيار الأبيات, اختاروا انه يمشيوا لزوز من قصائد ابراهيم ناجي, الاولى اللي اسمها الاطلال وقصيده اخرى زي كذلك اختاروا منها بعض الابيات. وهذا الكل تعمل في افريل 66 بعد وفاه ناجي ب 13 عام. تعد الاغنيه من ابرز الاعمال الغنائيه في تاريخ ام كلثوم والموسيقى العربيه في القرن العشرين. مليز انكدوت مثلا حاجة تخص الخاتمة متاع الغناية, من أكثر أجزاء اللحن شهرة الخاتمة متاعه في البيت اللي يقول لا تقل شئنا فإن الحظ شاء. دار خلاف فني ما بين أم كلثوم والصنباطي حول الطبقة اللي يتغنى بها أو يتم أداء بها القفلة. أم كلثوم كانت في البداية تفضل قفلة أكثر انخفاض, بينما أصر الصنباطي على أنه القفلة تكون عالية في اللحن. واستمر الخلاف هذا فترة قبل ما توافق أم كلثوم على أداء اللحن بصورته اللي أصر عليها الصنباطي, وكان تقديم الأغنية للجمهور لقى القفلة أساسا لقت استجابة واسعة جدا. هات عدنان شكرا ليك, بارك الله فيك على الإخراج. أم كلثوم تترفقكم في سهرة السبت جزء من الأطلال, كنت نحكي لكم على البعض من الأنكدوت في علاقة بالأغنية. شكرا لكم, نتقابلوا غدوة نفس التوقيت 9 متاع الليل على موزايك فام. كل الشرف أنا ليس غربي أن أرافقكم ببعض الأغاني في صيفية 2026 الأطلال أم كلثوم في الأمان.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شونت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
0: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحة ببن عروس تنظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، تنطلق يوم غرة سبتمبر المقبل وتتواصل لغاية يوم 18 من نفس الشهر. والمديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس إيمان التستوري تشير إلى أن البنك التونسي للتضامن سيخصص في إطار هذا البرنامج خط تمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأسا على شراء الأعلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، مؤكدة على ضرورة توفر شهادة تعاطي نشاط فلاحية للانتفاع بهذا التمويل. كما سيوفر البنك الوطني الفلاحي تمويلات لفائدة صغار الفلاحين الذين يتجاوز قطيعهم 50 رأسا لمساعدتهم على شراء الخرفان والأعلاف، حيث تبلغ قيمة تمويل 200 دينار للأعلاف عن كل رأس و600 دينار لدعم شراء الرأس الواحد، علما أنه لا يوجد سقف محدد لعدد الرؤوس وفق نفس المصدر. شركة تونس لطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز الطريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة استخلاص مساكن. ويأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر السبت عن الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي الطريق السيارة، بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. وتتيح هذه اللوحات الذكية إمكانية إعلام مستعملي الطريق بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحوادث والأشغال والاضطرابات المرورية، فضلا عن نشر الرسائل الإرشادية والتحسيسية والمساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يعلن السبت رفضه اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، معتبرا أنه يدمر السيادة اللبنانية ومؤكدا أن الحزب لن يستسلم. يأتي ذلك قبل جولة جديدة من المفاوضات يرتقب إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل، ولم يحدد موعدها بعد. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. وأضاف أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ليست إجراء جديدا وأن إيران مستعدة لمواجهتها. مصادر مطلعة تفيد لقناة العربية الحدث أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت قادة في إقليم كردستان العراق أنها لا تخطط لتجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة الأمنية الأمريكية لقوات البشمركة، في خطوة تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق والانسحاب العسكري الأمريكي من العراق. في تصاعد للتوتر بين أوكرانيا وتركيا، استدعت الأخيرة اليوم السبت سفير كييف لديها نريمان جلال إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية استهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود الأسبوع الجاري. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد، 30 أوتا سحبة قليلة ثم تقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال الوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر عامة قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بخليج جابس، والحرارة تتواصل في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال الوسط والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، كما تصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مساء النور، مرحبا بكم في سبار إكسبرس. باش نحكيو على ثالث حالة حرقة وثالث حالة اختفاء في ظهور البعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن قبل البداية مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية من البطولة، واللي حصيلتها 7 أهداف في 4 مقابل. النادي الإفريقي حقق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة في جولتين. الانتصار اليوم كان على حساب الحمام سوسة 1-0 هدف معتز الدين في الدقيقة 88. النادي صفاقس انتصر على ترجي رجيس 2-1 هدف سيسيس أجر محمد رابلسي في الدقيقة 23 وأيد بلوي في الدقيقة 56. والهادي جرتيلا سجل هدف ترجي رجيس في الدقيقة 90+3. الاتحاد المنستيري فاز على الملعب التونسي 2-1 هدف المستير سجلهم رائد بوشنيبة دقيقة 34 وصلاح البرهومي في الدقيقة 45. ووائل الورغمي سجل في الدقيقة 31 هدف الملعب التونسي. ومباراة مستقبل مرسى، تقدم ساقط الديروفيت بتعادل 0-0 فيها ورقة حمراء في الدقيقة 83 اللاعب ساقط الدير حمزة الربعي. بالنسبة للترتيب في انتظار مقابلة غدوة، النادي الافريقي في الصدارة 6 نقاط، المرتبة الثانية فيها تقدم ساقيت الدير ونادي صفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري برصيد 4 نقاط، المرتبة الخامسة فيها ترجي الرياضي التونسي ونادي البنزرتي وترجي جرجيس عندهم 3 نقاط، وترجي ونادي البنزرتي تنقصهم مقابلة، الملعب التونسي في المرتبة الثامنة معاه مستقبل المرسى وأمل حمام سوسة بنقطة واحدة، وهذوما لعبوا زوز مقابلات. المرتبة 11 فيها نادي حمام لام في اتحاد بن قردين ما لعبوا حتى مقابلة بما أن مقابلتهم في الجولة الأولى تم تأجيلها، عندهم 0 من نقاط. البقية النجم الرياضي الساحلي، نجم المتلوي الأولمبي البيجي وشبيبة العمران عندهم كيف كيف 0 من نقاط لكن لعبوا مقابلة واحدة. بالنسبة للجولة الثالثة تم الإعلان على موعد المقابلات نهار السبت 5 سبتمبر، زوز مقابلات نادي حمام لمف الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير نادي حمام لمف، نهار 6 سبتمبر ترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى، نجم الساحلي ضد شبيبة العمران ونجم المتلوي ضد أمل حمام سوسة. بقية المقابلات تم تأجيلهم بسبب التزامات النادي الإفريقي النادي صفاقسي وترجي جرجيس في المسابقات الأخرى. نهار 16 سبتمبر اتحاد بن قردين يواجه النادي صفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي يواجه النادي الافريقي وترجي جرجيس يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. غدوة 9 متاع الصباح الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للنادي الافريقي واللي باش يتم فيها عرض التقرير المالي والتقرير الادبي وانتخاب لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الرباع التونسي محمد أمين بوحجبة ثالث رياضي تونسي يحرق في إيطاليا بعد كل من محمد أمين السعيدي لاعب الكرة الحديدية والمصارعة شهد الجلجلي. اليوم محمد أمين بوحجبة اختفى في مطار روما قبل السفر لتارنتو، يعني قبل ما يبدأ مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع عدنان وعدنان في ميكس شيك.

0: ميكس شيك راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت الجاري وفق ما أفادت به وزارة الصحة اليوم السبت. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر. وزارة التجهيز والإسكان تعلن اليوم السبت عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانجوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي العاصمة القصة عدد 1. ودعت في هذا الصدد مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر الشارع المنصف باي ثم محول باب عليوة في الطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسر سانجوبان في اتجاه المروج ثم محول معهد المكوفين في الطريق الوطني رقم 1. مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة والمصالح الأمنية تتولى اليوم السبت توزيع كميات تقدر ب 78,948 لتر من المياه المعدنية المعلبة لمختلف معتمديات الجهة. أكن ذلك بإشراف والي الجهة محمود شعيب والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة فتحي خضراوية في متابعة وتأطير لعملية التوزيع التي تتم في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لتدعيم العرض بالمياه المعدنية المعلبة. كما شهدت عددا من المناطق التي عاشت انقطاعات في الكهرباء واضطرابات في التزود بمياه الشرب توفير صهاريج مياه منذ أمس الجمعة، وقامت وحدات الجيش الوطني بتوزيع كميات من المياه وصهاريج مياه مخصص لشرب الحيوانات في مناطق بتوربة ثم تم توزيعها، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدات الحرس الوطني بالعوينة تم توزيعها في العرقوب والشويقي والدخيلة والملاحة والأنصارينة. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون السبت جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات الصباح. وتأتي هذه الهجمات في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من أكتوبر 2025. تمكن عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر بدعم من الروس اليوم السبت من استعادة قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعدما سيطر عليها متمردون في وقت سابق من اليوم وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وأمنية. وإلى غاية بعد ظهر السبت كانت الأوضاع غير مستقرة بالعاصمة النيجيرية نيامي، حيث خاض متمردون مواجهات مع الحرس الجمهوري في القصر الرئاسي، فيما أكد المجلس العسكري الحاكم السبت استعادة السيطرة تدريجيا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: ميكس شيك. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاته من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المعهد الوطني للرجوي يتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تزيد درجات الحرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة السبت. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها السبت دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل جميع المرضى، ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالية. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون السبت إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن نواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. وتأتي المبادرة في أعقاب تسجيل انقطاعات في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق البلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية نور الدين الحرشاني يعتبر أن تغيير واقع الاقتصاد التونسي ممكن إذا اتجهت البلاد إلى إنجاز مشاريع كبرى وتوجهت إلى المؤسسات المالية العالمية لبحث تمويلات بشروط ميسرة. والحرشاني يضيف في تصريح لموزايك أن المشاريع الكبرى قادرة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتحقيق نسب نمو برقمين، مشيرا إلى أن مشروع تغيير العاصمة وبناء عاصمة جديدة لتونس خارج مراكز ولايات تونس كبرى يعد من بين المشاريع الطموحة القادرة على الإنعاش الاقتصادي وفق تقديره. في أخبار العالم، في اليوم 73 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 182 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة. وقالت وزارة الخزانة أنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وكالة فارس تنقل عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.